خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيك. سوسة والمستيك وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

دموعي وهدايا حبيب عيني حبيب أحلامي حبيب دموعي وهدايا أهون عليك أسهر بألامي وتوب نجوم الليل في ظلامي أهون عليك أسهر بألامي.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير.

ويوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا نحن عارفين ليه ليه.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطى وينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير.

الفكرة احنا واحنا ولا احنا عارفين ليه وزي ما جينا جينا

0: بإيدينا زي ما نمشك خد ليالي يا حبيبي.
1: توا ماذا ساعتين

tunisie.net. على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM، المهدية 104.5 FM، في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجم تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: توا الاربعه تاع الصباح على مزاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال

تقرعون فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا فقال الكافرون هذا شيء عجيب

وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا

باسقات والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد

الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.

يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء

وكم أهلكنا قبلهم من قرية أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد

قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود.

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر.

بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.

يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

لام أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة

أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

هم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

فللحمار يحمل. كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن

ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه

فيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

يوم الجمعة فاسعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

فضل الله. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.

قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقولوا للناس حسنا

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله

يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به

بلسانه فداء بغضب على غضبه

وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل

أسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم

قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين

إن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى.

وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. فيوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون.

الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل

ولهم من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم

فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن

شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

0: وإنهما محفظة كالنصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حاكما فأنت تعرف كيد الخصم والحاكم.
1: مولاي صل وسلم دائما أبدا.

أستغفر الله أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقر

أحكمه ولا تزودت قبل الموت نافلة ولا تزودت قبل الموت نافلة ولا تزودت قبل الموت نافلة

حومي. وقاية الله أغمت عن مضافة من الدروع وعن عال من الأطم.

0: أمانا على حبيبك خير الخلق كلهم.
1: فالدر يزداد حسنا وهو منتظم

الحمام وكالصراط وكالميزان مع عدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم.

سعيا وفوق متون الأن يكن رسلي.

كما سرى البدر في داج من الظلم وبالتالي

مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجزت

0: الحروم.
1: كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى رحم العدا قارم يجر بقر خميس فوق سابحات.

0: أكام كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزوم.
1: مولاي صل وسلم دائما أبدا.

ضحكات الصبيان وغناني زمان, ضحكات الصبيان وغناني زمان, ردت لي كتبي ومدرستي والعمر اللي كان وينساني الزمان.

الصاقر ويا زهر الرمان ميل بهالبستان ويا زهر الرمان ميل بهالبستان تايت صغار الغار.

الامور في عراسي بلالك تصعد الاحياء للدايم ما تبخلش قالدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راسك بلادك تسعد تحيا للدايم ما تبخل

يا مهنا لعبت حياتك بنظرة سلي كده كنت حزين والعصفور مش شجرة شجرة بغنيته حلوة يا نبهة متع حياتك بنظرة سلي كده كنت حزين.

0: خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسم بسعادة خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسم بسعادة صل جوادي تقوى عناده حسب تختار رمحك بيا صل جوادي تقوى عناده حسب تختار رمحك بيا شبحت بعيني قدا الأحمادة شبحت بعيني قدا الأحمادة شبحت بعيني قدا الأحمادة حليلي نبلة رشقت بيا
1: هيا
2: هيا ولات الخلا الخمرية
1: هيا
2: هيا ولات الخلا الخمرية رسم مقروني نصيد في الغابة صادتني هي رسم مقروني نصيد في الغابة صادتني هي
0: هي هي هي

0: نبلت رشقت في مكنوني عوينات الغنجة نشوني نبلت رشقت في مكنوني عوينات الغنجة نشوني صحت على قومي غيثوني وما عدتش ندل ثنية صحت على قومي غيثوني وما عدتش ندل ثنية فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني قالوا ضربة بعين قوية
1: هي
0: هي هي هي
2: ولات الخلة الخمرية
1: هي
0: هي
2: هي ولات الخلة الخمرية رش مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي رش مجروني نتصيد في الغابة

0: تحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت قال لي وصف لي اش حسيت وما تدركش حاجة عليا قال لي وصف لي اش حسيت وما تدركش حاجة عليا كنت على غفلة تكويت كنت على غفلة تكويت كنت على غفلة تكويت كوتني من الجنة حورية
1: هي
2: هي مولات الخلة الخمرية
1: هي
0: هي
2: هي مولات الخلة الخمرية رش مقروني نتصيد في الغابة صادتني هي رش مقروني نتصيد في الغابة.

0: ندري كيفاه شوتني وما نعرفش علاه خدني وما ندري كيفاه شوتني وما نعرفش علاه صادت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا صادت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي دواك الواه ومد ويديا كان هي
1: هي
2: هي هي مولات خلى الخمرية
1: هي
2: هي هي مولات خلى الخمرية
0: خشت مقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خشت مقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات خلى الخمرية.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: du programme sur votre radio.

0: هو من ينفع السباح إلا مثل MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
0: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل، الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
2: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، صباح جديد ونهار جديد. صباح الخير والسعادة وراحة البال والتوفيق وسعة الرزق. شو قمرة قداش تحبكم على الصباح، ودتكم بكل ما هو جميل في اللي تحبوه الكل، الخير والسعادة. جميل جيب شمالة. تو انتي لو تتكلم لوي، تو اني كنت اليوم باش نقول لهم اليوم معي معززي ويكتشفوا فما ريف قرمة. صباح الأنوار وصباح الخيرات. صباح يبدأ ديما بقهوة مميزة وقهوة حلوة. البارح جاني مساج يا جماعة على اليوم العالمي للقهوة، قال لك هاشتاج تاجي كل إنسان يحب يشرب معاك قهوة. الإنسان اللي يحب يشرب معايا قهوة تاجيني وبعث لي في البريفي. طلعت رمرومتي المزيانة، صباح القهوة المنينة وصباح القهوة الحلوة، قهوتك ومعشوقتك السمراء يا ريم اللي ولينا نعشقوها حتى احنا بصراحة، وكل قهوة المنينة على مفهم. وأكيد بالنسبة لينا نحب نصبحوا على سادة المستمعين، هزيتكم وقعدت نحكي لكم في حكايات ما نعرفش فهمتوني ما فهمتونيش، اما نحب نوصل لكم اللي القهوة ما تتشرب كان على مفهم، والقهوة ما تتشرب كان معانا. اللي حضر قهوة وشربها يعود قهوة اخرى، واللي ناوي على قهوة توي طيبها ويشربها معانا. صباح الخير وصباح ان شاء الله الجمعة المزينة. اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 الموافق ل 21 ربيع الثاني 1448 هجري. صباح الخيرات وصباح القهوة المزينة. قامرة تقول لكم صباح الخير وتقول لكم اليوم رانا نحب نكون معاكم بكل طاقة إيجابية كالعادة، وما يتبدل حتى شيء الحقيقة إلا الأغاني الجميلة والفواصل الحلوة اللي ديما متجدة وديما مزيانة على إذاعتنا المميزة. من بدايات اليوم التصنيف المميز ريم قرمة. اليوم ريم من لول الأخر. صباح الخير يا رمروم.
1: صباح الحب والفل والورد وكي العادة. صباح القهوة البنينة اللي مترشفوها مقعدنا
0: إن شاء الله يا ربي. معسسي في الكواليس قاعد يشو شاوكة تنقلوا له صباح خير باش يسكت، وباش نقول لك يا معز راهي أحلى حاجة نبدأ بها نهارنا هي قهوة مزيانة. صحة قهوتك بش في قهوتك. فما ناس راهي ما تحل عينها إلا بالقهوة، أنت باش تحل عينيك معز؟ زوز قهوي والتليفون. اي خاطر ريم تترشف القهوة تقول هذه الدنيا وتبدأ تراها جميلة جدا. معز يحل عينين بالتليفون. معز تشوف الوقت في التليفون ولا شنو تشوف؟ اول ما تقوم شو تعمل معز؟ اول ما تقوم بكل امانة تليفون ديريكتومو، عينيك مغمضة تهز التليفون. وانت رمرو بكل امانة، رمرو بكل امانة.
1: لا ما شدتش التليفون دوك
0: ممكن. لا شو تعمل اول ما تقوم؟
1: نشوف روحي شنو يزيدني وشنو ينقصني.
0: شنو يزيدك شنو ينقصك؟ معناها تري بيان ما تشوفش الوقت.
1: لا الحقيقة ايه؟ من العباد اللي نعمر الفياقة اما نقوم قبلها يوترني صوت نحس لازمني نقوم.
0: يعني تتعمر تليفون وتقوم قبله، نشيطة جدا حسرة يا اكرام تشاطرنا الراي وتقول اني واحده من الناس ما نحل عيني الا بالقهوه. هذاك علاش نحبك برشا اكرام. راهو هادي العبد السلام. اللهم ارزقنا في هذا اليوم راحه تملا القلوب واسعه في رزقنا وتيسيرا. صباح الانوار يا مزيانه. اني ديريكتومون دخلت الكومنتات خاطر نحب نعرف رايكم ونحب نعرف اول حاجه تعملوها في الصباح شنو. التونسي كان قبل يا حسره كيقوم يمشي ديريكت للكوجينه للقهوه، اما تو يمشي ديريكت للتليفون. هذاك علاش اني سالت بكل امانه. رمروم برافو رمروم، انت من الناس المميزه اللي متشبثه بعاداتك وتقاليدك القديمه. كان فما تليفون قبل
1: انت يا قمره
0: اني
1: نوجه لك
0: سؤال. باهي اني نشوف التليفون اما مش نشوف نحل نكونكتي، لا نشوف الوقت وبعد نقول
1: دونك استنست بحاجات واستنست بوقت معين تولي تقيم وتقوم فيه من غير ما تغزل
0: اللحظة. اي نشوف الوقت ما زالت على الالارم ما خاطر قداش من مره تصير لي كيف كما كي نبدا تعب الحقيقه نفيق على صوت التليفون، نسكت التليفون ونمشي نسرح معناه نشوف شو عندي شو ما عنديش، نحضر روحي نركح اموري نشوف برنامجي نشوف خدمتي نشوف صغيراتي. هكا ولا معز ان شاء الله تكبر ولي عندك صغيرات يا معز. صباح الضحكة المزينة. محمد المستيري صباح الخير، صباح السعادة، صباح الفل والياسمين والورد لأحلى إذاعة وأحلى ناس وأحلى أخوات، وربي عينكم وربي وفقكم ويفتحها في وجوهكم وينور طريقكم ونهاركم أسعد الأيام. جمعة مباركة، يعطيك الصحة سي محمد، ميرسي بوكو، ميرسي على كل قهوة المزينة ها باش نرجع لها يا رمروم، عجبتني كعك كعك ورقة وقهوة عربية جو بونس، خاطر بامتياز الميكس هذاك يمشي كان في الكونتكست اللي اني معناه نتخيلوها باش نحكيو فيه اكيد. محليه هك السويت يا رمروم ليكم وحشه اكرام، تحشت صويتك هاي طلع علينا طلع علينا يا اكرام، امل الرهيب صباح الخير والسعاده ونهاركم زين. مدام قمره يعطيك زامي ودي قمره قمره قمره شي مدام ومسيو هذيا قمره قمره وخيين وخيين سام يا قعلول قموره انا القهوه علاش انا نحبكم، دونك هي تعشق القهوه وتمشي ديريكت القهوة يا سامية صحة وبشفاء. وأكيد تقول زيدا رحمة شاوش صباح الخير، عرفتها من البقالطة، تحية لك كبيرة كبيرة كبيرة يا رحموشة. وهو كريم سلم عليك برشا، وهي تقول ما تنساش نسألك على القهوة، نسألك قهوة وعدتني بها يا ريم، يا ريم قرمة قاتك يا ريم قرمة، توفي بالوعد توفي توفي. إجا بحذانا لما فاهم نشرب قهوة مع بعضنا، إيش قولك سامية؟ نشرب قهوة تقول باش نحل عيني، ومن بعد نقصد ربي واللي يشربوا قهوة قلوبهم وكل طيبة، بالحق قلوبهم طيبة، دونك هذاك علاش التوانسة بامتياز قلوب رحيمة قلوب طيبة، وأحنا التوانسة رانا نعشقوا حاجة اسمها قهوة. صباح إن شاء الله يكون مميز لكم الناس الكل، باش نودوكم اليوم باش نحكيوا على معرض الساحلين من قوت ما طلش علينا. معرض الساحلين محضرنا معرض مميز من 2 حتى 12 أكتوبر، وأكيد معرض دارنا تحت عنوان دارنا في برشا حاجات دارنا شفاها المرة هذه، فيها موبيليا وفيها أثاث وفيها مفروشات، أكثر تفاصيل مع المدير التجاري بعد شوية، وبرشا فقرات أخرى إن شاء الله تكتشفوها بعد شوية. اليوم نورهان بالعايبة إيبوز غرياني تصبح علينا وتقول صباح النور قمورة وأنا قهوة الصباح وقهوة آخر النهار، ما فيهمش حتى نقاش، هي عشق القهوة بالنسبة ليك، صحة وفرحة يا نورهان. فما قهوة الصباح اللي تحل بها عينيك، وفما قهوة ما بعد نص النهار اللي تبدل بها المود امتاعك خاصة بعد مزاج الخدمة، وفما قعدة العشية تحلى فيها القهوة اللي باش نحكي عليها توا، هي كالقهوة العربي هذيك ومعاها كعيبة كعك ورقة. ما نعرفش اسكو تشاطروني الراي ولا تشاطرني الراي رمرومة، لكل القهوة وبنتها ولكل القهوة ونكهتها، وكان نقعدوا نحكيوا على القهوة من الغدوة الحقيقة ما نجموش معناها ننقصوا على الحديث. جينا صبحية من حنين المميزة، حنين المزيانة تقول لنا صباح القهوة العربي البنينة والكعك ورقة، ما نعرفش منين شريتو كعك ورقة ولا طيبتو انتي ولا كيفاش معناها، ما معروفة نعملو اشهار بريك المهدية وكعك ديما مهدية حسين وفما وكعك زغوين، صحة وفرحة تقول ان شاء الله نهاركم مليان بالافراح يا رب العالمين والنجاحات والخير الكل والخمير، ويجعل ايامكم زاهية. واحنا نتمنى لك يا حنين يا مزيانة وانتي وسادة المستمعين كذلك كل الموجات هكا الحلوة والطاقة المزيانة، وصحة قهوتكم ونهاركم جديد وطاقتكم المزيانة. صحيح هو آخر نهار في المتينة لليوم، اما ديما كيما بدينا بالنسبة للأسبوع اي جمعة وسبت وحد مرتاحي في نقصد تفاجعت ريم نقصد يعني سبت وحد فماشي ننوذ بدل المود نهار جون نهار 30 بإذن الله، وبإذن الله نكون معاكم ديما بكلمة طيبة وبضحكة وبموسيقى جديدة ومعلومة حلوة، وبعثونا كالمساجات المزيانين شنو مودكم اليوم، فرحانين نعسانين مستعجلين كيفاش اليوم أصبحتوا، أكيد نستناو باش نترشفوا معاكم كل صبحية قهوة بنينة. أما ما تخموش الفواصل الموسيقية موجودة، أول فاصل موسيقي وراجعين نشرب قهوة يا ريم نشرب.

واصلين معاكم ودائما الحظوظ جميلة. انت الحظ محلها متاع عمرو ذياب الحقيقة. ريم يعطيك الصحة في الاختيارات المميزة. جايين الحظ راهو بعد شوية الحظوظ الجميلة. لكن تاو نشوفوا طقسنا. هو الإنسان يبدأ محظوظ كيفاش؟ كي يخدم مع ناس محليهم وش؟ هي أكثر نعمة في الدنيا. ويقول الإنسان إني محظوظ على خطر تعرفت على ناس مميزة وناس مزيانة هكا ولا؟ كما لمتنا اليوم مع ناس حلوين برشا. نعطيكم أكثر تفاصيل على الطقس. سحب أحيانا كثيفة بالسواحل الشرقية صباحا مع أمطار متفرقة ثم تشمل بعد الظهر المناطق الغربية حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد وسحب تكون عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة ببقية الجهات وتتجاوز 70 كيلومتر في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات. وبالنسبة للحرارة تكون في انخفاض طفيف وتتراوح الدرجات القصوى بين 26 و 31 درجة وتكون بين 23 درجة بالمرتفعات الغربية. أوقات الصالة بالنسبة لليوم الصبح كان 4:49 دقيقة.

0: الظهر نص نهار 16 دقيقة، العصر مع 23 دقيقة، المغرب 6:04 دقائق، أما العشاء سيكون 7:28 دقيقة. شروق الشمس 6:15 دقيقة، أما بالنسبة للغروب سيكون 6:02 دقائق. النهار قاعد يقصر، نفس الملاحظة خزرنا لبعضنا ونفس الملاحظة ريت المحبة ما تجيش من فراغ، أكيد فما تفاهم وفما حاجة مميزة هكا. وش يا ريم؟
1: أنا حبيت وتحبيت
0: ونرجعوا.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقته الشابة للجم بلاد الناتشا والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio. M6.

0: على الأمفان.
1: رجعنا لكم من جديد 58 دقيقة. صباح الأنوار, صباح الطاقة الإيجابية. أنت الحظ يا حظ, قالك يا رم رومي مزينة. إن شاء الله يا ربي حظوظنا مزينة. ونبدأ بأول برج
2: اللي هو الحمل.
1: أول برج كون قالك الحمل هكا اللي يشرب قهوة صباح يبدأ ذكية هكا ما شاء الله على أختي. الحمل والجواب صحيح. عندك مفاجأة بعد في آخر الحصة, تنعطيوك هكا حويجة حويجة حويجة به يا أي. الفترة المقبلة هذه والفترة الحالية زيدة, باش نبدأ بالفترة الحالية إلى أن تأتي الفترة المقبلة على خير إن شاء الله, على خاطر هي مناسبة بالنسبة ليك باش ترتب الأولويات وتاخو زمام الأمور وتاخو قرارات وتاخو برشا حاجات معناها اللي تخص أكيد مستقبلك المهني. برشا تفاصيل مميزة للحمل, لكن ديما أنقول لك لابد من التريث ولا للتسرع. ديما نخمو في الحاجة قبل ما نخدموها يا حمل. فترة مميزة جدا ورد بالك تبلبزها. الثور الأمور قاعدة تتحرك ببطء وقاعدة تتقدم ببطء كالسلحفات. أما أخيرا السلحفات في القصة الناس الكل نعرفوها اللي هي وصلت وربحت السباق. هكا الثور قاعد يمشي واحدة واحدة وقاعد الحقيقة يتأنى في الخطوات وقاعد عامل برشا كيف على الخطوات هذية, وأكيد طريق النجاح يكون محفوف بالامتيازات. الجوزاء فما اتساع مميز في العلاقات, فما اتساع زيادة في الملحوظ في الحظوظ. فما حظوظ للجوزاء قاعدة تدعم وقاعدة تزيد وقاعدة تكثر, وأبواب جميلة جدا بالنسبة ليك. صدقني الأبواب هذية يا جوزاء قاعدة تحلك في برشا حاجات مميزة, منها العلاقات اللي انت تستفيد منها حتى بكلمة, تستفيد منها بمشروع, تستفيد منها في خدمتك مهنيا, وهذا اللي راجع على نفسيتك. وستتحسن النفسية يا جوزاء, ما عندك ما تخاف راهو, وتكون نفسية جد رائعة. السرطان لازم حدود تحطها ما بين الصحة والعمل. ساعات كي نبداو رانا صحتنا تعبة أو نستحقوا للراحة, الراحة لازمة والعمل يستنى. نرتاحوا لازم صحتك, صحتك عندها حق عليك يا سرطان. خمم في صحتك قبل أي حاجة أخرى. الأسد تحصد قاعد في ثمار التعب وترقية وتكريم معنوي ومادي يليق بك يا ملك الغابة. اليوم قلت ملك الغابة علاش؟ على خاطر انت ملك قاعد تتبختر ليامات هذوما. العينين عليك في خدمتك في مشيتك في كل حاجة, لكن العينين إيجابيا قاعدين يشوفوا في الأسد والتعب متاعك, وأكيد باش تسمع برشا كلام مميز. صحة للأسد. العذراء انفراجة مهنية كبيرة تخلي النفسية جد منشرحة, تخلي أمورك الكل الحقيقة في أحسن ما يرام. ونجم نقول لك زيدة يا عذراء اللي جيتك حويجة باش تفرح بها على الأخر. تعرفوا كي تبدأ النفسية منشرحة كل كلمة حتى معوجة نسمعوها إيجابا, وكل كلمة حتى مش في صالحنا تولي في صالحنا. سبحان الله, استنى الأمور المزيانة يا عذراء. الميزان ما عطيتوش سكوب اليوم. الميزان الحقيقة مش على حاجة, أما حبيته يكتشف معايا الحقيقة. شركات ناجحة للميزان تنجح أخيرا في حسم أمر كان شغلك لمدة طويلة طويلة طويلة طويلة, أكثر من الفترة اللي كانت ماهيش باش تكون. بعد قديش من شهر وانت تعب وتخمم توعاد الراحة النفسية وتحط النقاط على الحروف وتعرف ما لديك وما عليك, وبصفة كبيرة وبكل ثقة. خلي ثقتك في روحك ديما عالية, رك انت تستحق أحلى المراتب وأعلى المراتب. العقرب تشهد تحول جذري وتبدأ مرحلة واعدة. محليها كلمة مرحلة واعدة, واعدة باش بالإيجابيات وبالمميزات الجميلة. نجم نقول لك اللي الشعور بالأمان هذاك احسن شعور انت باش تعيشه يا عقرب. كي تقوم الصباح وتبدا بالك خالي وما تخمم في حد شيء، وحتى كان فما حاجه تخمم فيها الفتره هذه، تقول اكيد فما الحلول الباهيه، واكيد فما كان الباهي. محليها الحياه الايام هذه مع العقرب. القوس تشير القراءات الكل لأنك على موعد مع فرص واعدة كذلك يا قوس. فرص هذه مهنيا أكيد، ومن خلالها تتجاوز العقبات المالية وتتجاوز كل حاجة كانت معرقلتك. إيبا بالنسبة ليك تشبث بالفرص هذه واخدم بالباهي، خاطر النتائج دائما باش ترضيك. ينقول جدي ثمار الالتزام والتخطيط الطويل ترقية. الحقيقة ترقية مميزة تلوح ومكافأة مالية ستسعد قلبك يا جدي. ادلو فترة تهزك إلى مكانة مرموقة، وفترة هذه تخلي العلاقات تتوسع. دائرة العلاقات كي تتوسع أكيد فما راحة نفسية، وأكيد فما برشا حاجات مميزة للدلو. نجم نقول لك اللي الحقيقة فترة واعدة، أعرف كيفاش تستغلها. تطورك الملحوظ في النفسية يا حوت هو اللي بشي يخلي أمورك الكل مزيانة، ويخلي زادة قدراتك تنفتح على مجالات مختلفة. اليوم بش تولي تفهم حتى في اللي انت ما تفهمش فيه، وسبحان الله بش تبدع زادة كيف كيف. اليوم أي موقف بش تتعرض له بش تخرج فيه بسلام وسلاسة. صحة للحوت، حظوظ طايرة بيك. بالنسبة للسادة المستمعين، سميرة غنية تصبح علينا صباح الأنوار والفل والياسمين وجمعة مباركة يا جمهور عايش وخيتي. تنجمشي تبعث لي غنية راغب على ما راح نطيروه الحمام يا ودي، تهنى وطمان. نبعثوه لك في البريفي، نبعثوه لك على الإذاعة وتسمعها زادة عبر الموجات. أكيد بش تقول الغنية هذه تهديها البنتها إسلام والولدها الغالي بمناسبة عيد ميلاد، وتقول له إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. يظهر لي إسلام رديته إسلامة. إسلام إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وأكيد تسمعها. شطورتنا، صباحكم عسل وورد وياسمين، وصباحكم رزق وبركة، وصباح الموجات الإيجابية، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. إيناس لشتر، أحلى صباح لأحلى جمورة وأحلى رمرومة، شكرا جزيلا. نجلة إبراهيم، أحلى صباح لأحلى جمرة وكيفة الجروب، وإن شاء الله نهاركم طيب. شكرا يا نجلة يا مزيانة. هودي حمودة يطلع علينا صباح النور والسرور والورد المرسول، وكل جمرة شنحوي للدلو راه يستنى في ترقية. كل الحظوظ الجميلة بالنسبة للدلو. وأنا كي قلت لك تمشي لبلاصة مرموقة راني مش نفتلك، أي استنى الترقية، جيب المبروك. إن شاء الله أياماتكم من كل زينة يا رب العالمين، وبالحظوظ الجميلة نخرج.

0: على الام اف ام. الفرصه تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هديه من 2-12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.
1: صالون دارنا من 2-12 أكتوبر ويطل علينا من جديد قصر المعارض بالساحل بدورة مميزة. وكي نقول دورة مميزة نعرفوا فيش قاعدين نقولوا، رانا موبيليا وأثاث ومفروشات وتخفيضات، لموهم الكل في معرض مميز ونحكي أكثر تفاصيل مع المدير التجاري شكيب العميري. ألو صباح الأنوار سي شكيب.
2: صباح النوار، تحية ليك وكل مستمعين المسام وين ما يسمعوا فينا.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك. عدنا من جديد، مبروك عليكم العودة. هي عودة مدرسية وهي عودة المعرض وأجواء وتخفيضات. نعرفوا الحقيقة معرض الساحلين دائما يطلع علينا بحاجات مميزة، بحاجات امبيكابل. ايش عنا في الدورة هذه وايش عنا في دارنا؟
2: ايه على كل خير ان شاء الله. فمقلتي ما قلت الدورة هذه معرض دارنا دورة العشرة دونك من 2 حتى 12 اكتوبر. دونك الناس كلها توا شدت هاي زايرة شدوا بلايتهم، الدنيا كلها ركحت. توا اللي مقبلين على الزواج واللي بشي هب يجهز وكذا، نورمالمون توا بدا باش يعمل في التحضيرات، بدينا في التحضيرات اول الموسم ان شاء الله.
1: ايه
2: دونك حضرنا مجموعه من عارضين، اكثر من 130 عارض.
1: ما شاء الله.
2: دونك العارضين هذوما دونك حضروا مجموعه من المنتوجات اللي هي تشمل الموبيليا بصفه معناتها كبيره. دونك الموبيليا تعرف انت فما برشا موديلات، فما طوندونس جديده.
1: ايه
2: دونك جهزوا هذه المناسبة هذه كأحسن ما يكون، قدموا منتوجات ممتازة. وزاد كيف ما الزرابي والمفروشات والصناعة التقليدية كل ما يخص معناتها الجهاز، يعني العباد كل معناتها جمعناهم في فضاء واحد تحت سقف واحد، قصر معرض الساحل الساحلين. المعرض متميز، الناس كلها عندها منتوجات ممتازة، وإلى جانب زاد التخفيضات اللي هي لازم تكون موجودة. حكم هو معرض معناتها ديما يفهم مع التنسيق مع اداره معرض الساحل باش يقدموا تخفيضات مناسبه اللي تتهم مع الظروف الاقتصاديه التربيه في البلاد.
1: أيه.
2: وان شاء الله معناتها يروق لهم المعرض يعجبهم.
1: احنا مرينا بظروف اقتصاديه خايبه، مرينا بصيف استثنائي. أيه. الحقيقه، ومرينا زيادة. أيه. بعوده مدرسيه اللي تكلفت ما تكلفت بالنسبه للاولياء. أيه. اليوم التوينس تعبين. أيه. هذاك علاش بالنسبه ليكم يعطيكم الصحه كي قريتوا الحساب. وكي نحكيوا على 40% راهو الحقيقه تخفيض مميز برشا.
2: 40% دونك كل واحد من خلاله باش يقود التخفيض اللي يتدشى معاه. والتقديم المعارض هي فرصه باش العباد معناتها يلقاو حاجات اسوان مش كيما في اللي يلقاو في برا في الشوروم. دونك فما منتوجات لهنا ممتازه كاحسن ما يكون. طوندونيس معناتها طوندونس نتاع السلعه مزيانه. وزاد فهمتي ولا الاسوان كل في المتناول في وزاره ربي.
1: وي سميتوه معرض دارنا على خاطر اليوم تمشيو لبحذاكم عباره احنا في ديارنا، تفرحوا بينا. الدخول رمزي الحقيقه. ثم بشاشه في الدخول. وكي نقول بشاشه رانا احنا جربنا ومشينا وما شاء الله. ثم قاعه عرض مميزه، ثم زاد عارضين مميزين واللي يجيبوا لنا معناها احسن ما ثم باقل الاسوام. اليوم الحقيقه التونسي كي يجي بحذاكم وعشاق المعارض بصفة عامة، نتصور باش تكون الأجواء ملائمة.
2: أكيد الأجواء ملائمة، والمعرض حبيت نقول لك الولايات وجهة معروفة.
1: أيه.
2: واللي مقدم معناتها كما قلت لك على عرس ولا يحب يجهز شيء معناتها برشا منتوجات ممتازة، والعارضين معناتها كما نقولوا مختلف الولايات الجمهورية. فما حتى من سوريا فهمتي ولا
1: ما شاء الله،
2: يعني قدموا
1: متنوع،
2: قدموا منتوجات ممتازة متنوع. وزاد كيما عودنا الزوار بالمفاجآت، فما نساوش المفاجآت.
1: اها
2: دونك فما زوز ملايين ربح.
1: كيفاش؟ قول لي تو تو تقول لي تو خلينا خليت هنا في الاخر هذي.
2: زوز ملايين هذوما معناتها مهمين. يعاونهم في الشراء هما سيسون دي معناتها بون داشا قيمة البون داشا 1000 دينار دونك فما زوز بون داشا قيمة 1000 دينار وهذو ما معناتها باش يرفعوهم كي باش يجيو للمعرض باش يعملوا القصاصة اللي هي نفس التيكيت دخول باش يحطوها في اليوم باش يبقوا في باب المعرض وبعدين نعملوا سيراج كل جمعة نربحوا مليون
1: إن شاء الله. يعني بالنسبة لنا زوز ملايين على مدة جمعتين، الجمعة الأولى ربح مليون والأسبوع الثاني كيف كيف ما شاء الله.
2: لا
1: سي شيكي أي قل بشكاكة يكونوا أكثر من فائز
2: دونك كيف شي يدخل فما زوز غايبين كيف يدخل المعرض كي بشي لقى مليون معناتها بشي عاملوا في الشراء أنا ماذا بينا المليون يخرش من المعرض معناتها
1: يا عمي بيان سور يا ودي نيخدو منا نمشي نشري سالة منا بهيش هك
2: بإذن الله نفعوا العرضين ونفعوا الناس الكل
1: أي أحسن حاجة هي وأكثر حاجة اللي جددها الإنسان وخاصة المرأة هي سالون هذيك القعدة وتحلى فيها القعدة والسهرية أكيد التجديد زادة محليه وفرصة عاد للي يحب يجدد ينطلق معرض الساحلين من 2 ل 12 التوقيت سي شكيب
2: من 11 ل 8
1: أي سيدي حتى الوقت مناسب
2: كما
1: الخدمة تكون شي ديريكت
2: كما الخدمة شي بعدنا والوجهة معروفة البلاصة بالتحريم جنب الملاحة الترانسبور موجود كل شيء موجود كان شي ياخذ نقل بس كل شيء موجود يحطوهم بعد المعرض مقابل المعرض
1: يمشي ولدارهم
2: يجي ولدهم
1: كل الناس بيجوا كان فرحانين
2: موجود
1: أيه؟ وبأحسن
2: يكونوا
1: بأسوأ
2: بالحق
1: تفاضلية
2: ممتازة على
1: الأخر تخفيضات وحاجة أخرى زادة مميزة اللي تمثل المعرض اليوم كي قلت أنت معرض دارنا ويعطيكم الصحة على التسمية المميزة للدورة هذية دونك باش يمشي لدار أكيد باش يحلوا له الباب العائلة وأكيد باش يكون في أيادي أمينة ما بين العائلة وإن شاء الله يعطيكم الصحة إن شاء الله موافقين سي شكي
2: يعيشك ربي يفضلك ومرحبا بالناس الكل دونك نستناكم باش تجيونا
1: إن شاء الله
2: 8 موعدنا إن شاء الله في معرض دارنا ويستحق أي حاجة فما رقمي على السيكي التجارية فما رقمي في الباج باليد إكسبوزيسيون ساحل دونك يتصلوا بيا فما حتى مشكل نتوع عن المعرض وإذا كان ذو يحبوا التخفيضات نعاونوهم ندزوا معهم
1: وكل شيء موجود على الافيش كان تحبوا تخفيضات هاو كسي شكيب خليك ندز معاك ونعاونك ايه ده باش يستنيهم توا
2: توا
1: باش يستنيهم توا هاي ديريكتومون
2: زيد على السلاي يروحوا بالمليون في اليوم ان شاء الله
1: اوي اليوم ال 11 نتاع النهار مال الانطلاقة ان شاء الله
2: مرحبا بالناس الكل
1: ان شاء الله ملا عنا موعد بعد ما تعطيه المليون سي شكيبه نعاود نعملوا مداخله وقول لنا على الربح ان شاء الله
2: قولوا على الربح
1: ان شاء الله مربوحه
2: ان شاء الله مربوحه للناس الكل
1: شكرا لك يعطيك الصحه شكرا والى اللقاء شكرا دارنا شكرا دارنا تفتح الابواب اكيد معرض الساحلين من خلال الدوره هذه العاشره ان شاء الله موافقين من 11 ل 8 امتاع الليل اكيد موعد ينجم يكون فيه كل احباء المعارض اليوم والجمهور اللي يحب يقضي نعرفوا المراه التونسيه ديما تحب تقضي ديما تحب جديد وديما تحب تبدل اكيد كي نبدلوا الاثاث النفسيه ترتاح واحنا الحقيقه في حاجة

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: صباح الأنوار ومن جديد راجعين ومواصلين معكم 39 دقيقة ورحب بضيفي قبل ما نبدأ في الحوار معه. عسلمة نورتنا النائب بدر الدين بن بوبكر. عسلمة سي بدر الدين.
3: عسلمة خشبك
2: الله فيك. منين جيتنا سي بدر الدين؟
3: جيتكم من عمات ولد صالح. بدر الدين مبكر أستاذ جامعي وتحصل على دكتوراه.
2: تشرفوا.
3: عايش عندي 29 سنة في التعليم ونشط في المجتمع المدني. ورئيس مجلس محلي ونائب عن عمات ولد صالح مستقيل مؤخرا.
2: استقلت.
3: قدمت استقالتي مؤخرا.
2: علاش استقلت سي بدر الدين؟
3: والله أكيد هناك العديد من الأسباب. أسباب ثم أسباب تتعلق أصلا بالعمل في صلب المجلس حد ذاته اللي هو معناها ممكن تتعلق بسلوكيات وأخلاق المنتمين للمجلس المحلي في حد ذاته. كذلك زاد أسباب تتعلق بالمنظومة في حد ذاتها والحاجة للمراجعة كما المدة النيابية اللي هي تقريبا 3 أشهر وكل مرة يتبدل شكون كيسوا في المجلس المحلي ولا الجهة واللي هي ما عطيش الوقت الكافي لرئيس المجلس المحلي باش يقوم مهامه. ثم سبب رئيسي اللي هو خلاني ربما يعني نتأكد من الاستقالة بتاعي هو أنه للأسف من يمثلون السلطة يعني لم يتخلصوا من رواسب قديمة هما يتفاعلوا معناها مع الإشكاليات حسب الضغوطات مش حسب الأولوية والحقية. وذاك علاش احنا اليوم نعانيه من التمييز يعني التوى ما بين مركز المعتمدية ومركز البلدية والمناطق المتاخمة الريفية اللي هي معناها رغم انه نحكيه على معتمدية قصر سيف اللي كانت تنضم 12 عمادة بما فيهم البرادة بعمادة الزوز بما فيهم مرشاش بما فيهم الغضاب من الحسينات هذوما كلهم كانوا ينتميوا يعني الثقل هذا كل كان يعني حملته معتمدية قصر سيف. اليوم يعني ما ثمش علاش والمعتمدية يعني ولو عندها فقط جزء عمادات ريفية وذلك علاش زاد يعني بالحجزة اللي قاعد نشوف فيها ممارسات اللي تخلي الواحد معناها بعد ما تفائلنا بالمنظومة اللي قلنا يعني اللي هي معناها يعني معناها كان نحكي لك على معناها الانتخابات كنت الأول في المعتمدية بالرغم العمادة متاعي عمادة صغيرة بالمقارنة مع عمادات قصر سيف اليوم فيهم إذا 5 سكاني أكبر وكل شيء مع ذلك كنت أنا الأولاني ب 432 صوت وحتى من أول يعني ممكن الإحصائيات في على مستوى الأصوات حتى على مستوى الولاية يعني وهذا كل يرجع للأثر اللي خليته كي كنت في المجتمع المدني وثقة الناس اللي شافوا أنه ما نيش نخدم لا على منصب ولاني نخدم على يعني أهداف سياسية أو غير ذلك وإنما كنت فقط حب نكون صوت المنطقة بتاعنا والتهميش اللي عانته لمدة سنوات لأنه نشوفه معناها كما حكينا هو الأسباب الرئيسية التحالفات اللي نعتبرها غير مشروعة اللي تحدث غالبا في الكواليس ما بين السلطات المحلية والجهوية وبعض النواب الذين يعني يمارسون ضغوطا تحت مسمى نائب شعب وغيره لتنفيذ أجنداتهم والقيام بحملات انتخابية مبكرة يعني هذا تقريبا اللي عينته وشفته واللي هو يخلي يعني التهميش نجم يتواصل لأنه يكفي يعني معناها أني نهز التليفون كنائب ولا غيره ولا ناس منتمين أو مع نائب معين باش معناها ربما يتلبالوا المطالب اللي معناها يحب عليهم وانت تقعد معناها تتكلم وتعيط وتوصل وتمشي بأمور معناها حضارية وتقول أني مثل في الأخير بكل أني دخلت المعترك اللي هو فيه كالعلاقة ما بين السلطة واللي مثل الشعب.
2: به سي بدر الدين يعطيك الصحة انت ساعة معناها خليتك قدمت كيما انت حبيت وكل ونحكي وحكينا زاد على الاستقالة لكن كي انت تقول لي تهميش كي نحكيه على أولاد صالح الفلاح او كي نحكيو على مناطقنا الداخليه الكل الحقيقه الكلها تعاني من تهميش. هنا كي نحكيو على اولاد صالح او انت ممكن ما قيدش الفرصه او ما قيدش السلطات المحليه او الجهويه انها يعني تلبي النداء هنا خلينا نقولوا باش تصلحوا. شنو فما في اولاد صالح من مظاهر تهميش؟ شنو عايشين اولاد صالح؟ خلينا نفهموا الوضعيه.
3: بالنسبه للوضعيه احنا كيما ما نقولوش ان ثم بعض التحسينات اللي صارت وزاد بفضل معناها انه مجتمع مدني حي انه حرصنا يعني باش يعني بعد تقريبا بعد الثوره نجم نقولوا معناها باش نحاولوا يعني نخرج شويه من الوضعيه القديمه اللي هي كانت تهميش كامل يعني منطقه شبه معزوله كانت كلها مكسره نوعا ما. مثلا كما نحكيوا على طريق ال 160 اللي اذا جينا في العراضه نتاعو اللي هو ما بين الحكايمه والجبنيانه باش معناها كان عنده شويه فضل باش تبدلت الوضعيه شويه
2: ركح يعني
3: لكن الاشكال انه مثلا ثم طرقات اللي عندها 10 سنين اللي هي مكسره واللي هي معناها كما طريق المساكنيه كما طريق الزهر. وتكلمنا مع المسؤولين يعني لسنوات منهم السيد الوالي الحالي يعني عمل زياره اول ما شد تقريبا من ما شد في سبتمبر 2024 عنده عامين تقريبا وجاء وشاف وعاين يعني الاشكاليات. ممكن القطرة اللي أفاضت الكأس أنه مؤخرا جاء في زيارة في أول أسبوع هذا يعني ننتظر إحنا أنه المسؤول الأول يمثل معناها رئيس الجمهورية في الولاية كيف يعاود يعمل زيارة المنطقة على الأقل باش يجيب حل على الأقل باش يجيب معاه مدير تجهيز ومهندس باش يكون عندهم دراسة للإشكالية اللي أنت جات قبل عامين وعين ثم كيما حي زيارية ذا اللي يقول يعطي ربي خير ويعني يستغرف في الديارة في المطار في الواحد ونعمل تدخلات معناها بإمكانياتنا الخاصة. سيد العمدة مشكور كل مرة يجيب تراكس على كاهله ويحل معناها ساقية باش يخرج الماء هذاك باش الناس ينقذها من الوضعية هذيك. دونك انتظرنا حل جذري السيد الوالي معناها يقول ما عنديش لكم حل
2: يعني انتظرته بعد زيارته مع اكيد المدير الجهوي للتجهيز وكانت يعني طلة تقولوا كيف الراين سلطة معناها قاعدة تجي انكم توما تلقاو حل لكن انتوما معناها تفاجئتوا بالعكس
3: بالضبط
2: جاي باش يقول لكم ما فماش حل.
3: احنا بلغنا اللي ثم اعتمادات مرصودة والسيد الوالي قاعد يعمل في زيارات لتحديد الاولويات فاستبشرنا وسمعنا حتى اللي ثم حاجات مبرمجة يعني كيما ذاي باريزون بالحياة الزيرية
2: أي.
3: لأنه معناها السيد الوالي وقت اللي جاء يعني جاء مسكر الباب هو سيد مدير تجهيز وفي الأخير كلمة قال اللي كلمة معناها نستغربها من مسؤول في الدولة يقول لك معناها تحبني نحلك المشكلة هد للديار هذوك ما نحلك المشكلة يعني كلمة اللي هي يعني
2: قداش من دار مثلش خلينا نعرفه شوية
3: هما تقريبا غديك تقريبا 20 مسكن
2: شوف قداش من عائلة
3: 20 مسكن فيهم اللي عائلات معناها في وضعيات ثم مثلا عائلة المسكن بتاعهم متداعي للسقوط وفيها مرأة معناها ضريرة وبنتها نفس الوضعية كيف الزوج ما يشوفوش ونورمال ما ننقذوهم الوضعية هذيك نلقاو معناها في عوض نعملو لهم زيارة ونشوفوا ربما نشوفوا الإشكالية هذه وهذه نسكروا الباب ونقولوا أخويا هدوا لي الديار هذوك ما تو نحل لكم مشكلة يعني بيصير مش يحكي على الديار كلها ما ثم بعض الديار اللي بالرغم هما يعني تقريبا الطريق اللي بجنبهم الماء بتاعه كله يتصب في الحومة هذيك كانت الحكاية مرهونة في كانيفو يعني وخرج شكون من التجهيز قبل هي وعمل استيماسيون قال هذه حكاية 50-60 مليون يعني تحل الإشكالية إلا أنه نتفاجئ أنا بالسيد الوالي في كيفاش يتصرف وبنى طريقة وانفعال يعني وهذا معناها
2: بالنسبة لكم ما هوش حل
3: أكيد وهذا معناها رأي نقطة معناها من بحر خاطر احنا نحكيه مثلا على مدرسة ابتدائية ولا تصالح راهو متأسس فيها المدرسة عام 1927 معناها بينتو نحتفلوا بالمئوية المؤسسة والمباني اللي تو موجودين من عام 64 متداعين للسقوط عام 2017 يتسكروا زوج قاعات بورتال تحت منه لقشة معناها تلامذة معارضين اللي اختار في كل لحظة
2: حالة كارثية معناها
3: حالة كارثية إلا أنه ما صارش تدخل راهو في المدارس يصير فيها في أشغال في المعتمدية خارج المعتمدية
2: ولاد صالح لا
3: ولاد صالح ما صارش في حتى تدخل هاو باش نعملوها على برامج الفاديس هاو باش نعملوها على ميزانية الدولة وعبارة مشروع كيما الكورة كل واحد يعطيك كل مرة سبب وأخيرها حتى زيارة السيد وزير التربية وهاو باش نشوفوا كيفاش ونراسلوا إلى آخر ذلك يعني للأسف وضعية
2: كارثية
3: في كل وقت ينجم لا قدر الله تزيد تطيح معناها بارتي ماكل بطل
2: لا قدر الله
3: شنو هي الكارثة تنجم تصير واحنا للأسف احنا ما نصرفوا كان كسر الكارثة وقت نقولوا هاو مش ماني باش نعملوا كذا ونتأسفوا إلى غير ذلك يوم بعد شنو نجموا لا قدر الله نرجعوا الناس هذيك والأرواح هذيك يعني هذه وضعية يعني ما نحكيش على حاجات أخرى كما نادي أطفال تو عنده عام معناها مطرقة الأشغال معناها حابسة الأمور في السيمونتاج لا رقيب ولا حسيب يعني ما ثم حد شيء معناها وضعية كما حكينا ما تبدل فيها شيء لا في الطرقات اللي تحكينا عليها لا في حي الجزائرية ذي اللي هو لغر في الماء ما نحكيش على طريق شيحة ذي اللي هو بيست معناها ترابي وفيه تقريبا حكيت 40 عائلة نستخدم في الفلاحة وتكدح معناها من أجل صغيراتها وقت اللي تصب الأمطار وقت يا ربي خير وصغار ما حشمش تقرأ
2: تم عدم الحياة
3: 40 عائلة ما عندهمش ماء سالح للشرب على بعد 20 كيلومتر من مركز الولاية
2: معناها يزمهم يتنقلوا
3: يعني المناطق الداخلية هاي مناطق داخلية والسيد الوالي هذا كل ما نعم وراء نحكي هذا كل أي. يعني احنا ناس نؤمن بانه معناها باش يكونوا خاطر الحمد لله معناها الواحد بالمستوى نتاعه نمشيو بامور علميه ونحضروا ملفات ونعملوا كتيبات معناها كيما هكا يعني اللي نبينوا فيها المشاغل بالقطاع وبالصور ونبينوا حتى تدخلات المجتمع المدني ها واحنا شنو نجموا نعملوا كمجتمع مدني يا سلطتنا ودولتنا شنو تنجموا تعملونا وكنت درنيرمون في المجلس الجهوي عطيت مكاتب للسيد الوالي عليها عن طريق السيد رئيس المجلس الجهوي هذه مثلا وضعية الدائرة البلدية في علاقة بلدية قصر سيف والخدمات والإشكاليات ومشكلة النظافة وما ثمش عاون ينظف وإلى غير ذلك هذه مشكلة الطرقات كيف
2: برشا مشاكل يعني
3: أعطوا للسيد الوالي هذو من جويليا ومن أوت ولا حياة لما تنادي مثلا حتى يكسون باش حتى
2: سيبادر الدين
3: يقول لك معنا تفضل ويجا أطرح إشكالياتك وإلا هنا اتصلنا بالبلدية ولا هنا اتصلنا بالتجهيز بشوف الإشكاليات هذه مثلا حتى أي ردود ما يرزبوا هذي معناها
2: الوضع الصعيب الحقيقة سيبادر الدين باش نواصل الحديث ونحب الرحب بزميلنا الصحفي سي نزار اللي يحب يتفاعل عسلامة سي نزار صباح الأنوار
4: صباح
2: الورد أكيد عندك ما تضيف سي نزار
4: منطقة ولاد صالح أنا نعتبرها أنا نعرفها منذ الثورة كنت زرتها وصورت فيها عديد المرات واشتغلت فيها عديد المرات من المناطق التي أعتبرها منكوبة في ولاية المادي لا تختلف كثيرا عن بعض المناطق الموجودة في ولايات داخلية لكن ما يمنعش أنه تم برمجة بعض المشاريع على الأقل أهم ما أنجز في ولاية صالح هو فك العزلة ولو بشكل جزئي كنشوفوا بار اكزامبل تعصير وتهذيب الطريق المحلي عدد 860 هي صيع جات في اطار مشروع اكبر ولكن حلت الاشكاليه على الاقل في المنفذ من ولاد صالح نحو مفترق اشتوين اللي يربط طريق بين قصور الساف والجم كذلك تهيئه وتعبيد مسلك قصور الساف ولاد صالح ونوصلت الوضعية حذر في بال
3: وحذر
4: اي
3: ما بتطول عليه وفي الاشكاليات بالذات يتعمل في عملوا له ريسبسيون مقاول
4: بالطبع
3: لكن ريسبسيون
4: وقتيه بطبيعه
3: وقتيه لكن بطريقه سريعه لانه احنا برزنا الاخلالات كنا وراء ثم اشكاليات تو السونات سيبدات تكسر في الطريق يتمشي له تلقى محفر في الزبده
4: علاش ما عملوش سونات قبل الكياس
3: لا السونات خليك خاطر ما عندناش الامكانيات باش نجموا نعاودوا لانه هو محاصر الطريق هذايا بزوز قنوات معناها نتاع ما يصلح الشراب قناه نتاع 600 مليمتر او 60 سنتيمتر وقناه نتاع 30 سنتيمتر منا ومنا فخليك معناها احنا ما نجموش نعملوا يعني تغيير المسار نتاع القنوات هذيا وبامكانيات كبيره والى غير ذلك فاحنا تو بدينا نعاني وحتى اصلا الطريق ما تعملش من الاول بطريقه معناها فيه كيلومتر عباره المقاول عملوا بالمزيه ما نعمل فوق منه كوش وكا وما عندوش الكل وثم حوايج اخلالات كيما مثلا ابسط حاجه بارير والا يسميوه هما جليسير اللي هي تكون بحذلوات ما عاودوهاش معناها خلاوها معناها مكسره وكل شيء وطلبنا قال لك لا احنا عملنا ريسبسيون طب ما عادش نجم ونرجعوا يعني
4: مش معناها نسرق على بعض المشاريع اللي كنا سمعناها في بعض الجلسات في مقر الولايه اعداديه ولاد صالح الوضعيه شنو حضرت ما حضرتش
3: جديد ولا تصالح حاضرة من جاي. من 2016 ويعني وطلق الدروس كل شيء تعطلت كانت قبل الثورة
4: أي.
3: صارت فيها إشكال ولا غير ذلك وثم يعني انطلقت في 2016
4: اللابوراتوار أحضر
3: لا تو من نحن كل شيء معناها لكن على مستوى البناء
4: لابوراتوار بروجي وحده ذاك المخبر التكنولوجي داخل الإعدادية ذاك بروجي وحده ديجا فهمني
3: ولكن جست البناء اللي هو معناها فيه إشكاليات معناها فيه تشققات معناها بعد حتى 5 سنوات ولا 6 من بدا يخدم وأثر الإشكال هذا مع الـ مع يعني الـ مع السلطة المعنية المندوبية ولا غير ذلك
4: ملعب كرة القدم المصغر انطلقت الأشغال فيه ولا بزالت ولا
3: لا
4: عندكم بروجي متاع ملعب كرة القدم المصغر
3: قاع إنجازه استغلوا فيه احنا كجمعية والجمعية صرفت عليها تقريبا 40,000 دينار بدون أي تدخل من البلدية وعملنا له أبواب وإلى غير ذلك وهذا كل من عند المجتمع المدني.
4: شو كم استاد كاكا محلول ما غير أبواب ما
3: ملعب حي لا هو الوضعية شنية هو الوضعية كان قبل سوق خضر وغيلة من عند السعيد احنا شنو جينا عملنا جينا عملنا له أبواب لأنه أبواب متاع الاتحاد مشات على روحها جينا عودنا هي أنا معناها ملبس شو اسمه حجرات
4: الملبس
3: جينا عملنا بافي معناها داير على الأقل كما حكيت ما بين 40-50,000 دينار اللي صرفتهم الجمعية على الترا هذاك اللي هو المفروض المرجع بتاعه هو البلدي
4: البلدي يعني
3: ومع ذلك معناها احنا اللي قعدنا نتصرفوا فيه وحتى طلبنا منحة ما عطتناش يعني
4: هو البلدية باهي كي ما توظفش عليك معلوم كراء للملعب باش تلعب فيه كجمعية
3: لا احنا خاطر ديجا
4: هو راهو موجود
3: باش تدور لا احنا ديجا خرجنا الوليدات من الوضعية وعندنا في أكاديمية تريناو فيها 70 صغير وعملنا عملناو الملعب شو اسمه فريق نتاع كرة قدم مصغرة أكابر وشاركنا في بطولة كرة قدم مصغرة وحرصنا باش ننجحوا التجربة هذه كل بإمكانياتنا كما حكينا الخاصة معنا هذا معنا
4: هو ما يثار أنه في إحدى الجلسات السابقة مع تقريبا عندها 2 أو 3 السلطة الجهوية أكدت مع بحضور المدير الجهوي للتجهيز أنه سيتم القطع مع الطرقات اللي فيها حفر باش تكون مجموعة مشاريع راهي فما ميزانية مرصودة للأمر ذا ولكن تبقى فولاد صالح في منطقة أخرى الله أعلم الأولويات أكيد باش تكون مرتبة وسيتم إعادة ترتيبها بناء على المجالس المحلية على مطالب المجالس المحلية على كذلك البلديات أنه اليوم كي نشوف منطقة فولاد صالح أنا اللي فهمه فما تقصير في العمل البلدي انتم متابعين بلدية قصور الساف
3: اكيد احنا متابعين بلدية قصور الساف
4: ولكن من الواضح انه بلدية قصور الساف في اطار خدماتها المقدمة في ولاد صالح دون المطلوب رغم انه عدد عمادات نقص لو كان مشينا في مناطق التوسع وبقى الامر على ما هو عليه نتوقع بلدية قصور الساف تحبس كومبليتمون تو حاليا امرك الوضعية
3: 5 عمادات راهو الغضب مشات مع الشاب والبقية في
4: براد براد على الشارع
3: شخصية أما كترى أنت حفر كما هكا في وسط ولا تصالح على بعد أمتار من دير البلدية لا تدخل بلدية لا تدخل تجهيز كيف ترى أنت معناها وضعية الأوساخ بالطريقة هذه في منطقة تابعة البلدية
2: هذي بدردي
3: هذي هو معناها موجود وموثق وكله هذايا هذايا هذايا هذا قدام الدائرة البلدية مفترق عنده خداش يعني في الوضعية هذه اللي ترى فيها وراه احنا كمجتمع مدني كل مرة نعملوا حملات نظافة وحدنا
4: تمش ادراجكم في الحملات الجهوية ذي بالتعاون من البلدية
3: هذا هو الاشكال ما تمش ادراجنا احنا للأسف وقت اللي قبل الموسم الصيفي بشهرين وثلاثة يقول لك احنا طورنا قاعدين نستعدوا للموسم الصيفي معناها في المناطق الشاطئية وتبدا حملات النظافة ولا غير
4: حتى كان نظافه الشطوط
3: في وسط العام ما تلقى حد شيء احنا لا نتبرمجوا لا في الحملات
4: خلال لا الصيف ولا في الشتاء
3: لا خلال الصيف ولا خلال الشتاء هذا يراه كل اللي نوري فيه في وسط ولاد صالح في وسط ولاد صالح وبالرغم البلديه في وقت من الاوقات وانا قالت رانا عملنا انتداب نتاع عامل باش نخصصوه لولاد صالح وكانوا عندنا زوز عامل ولاد بلاد وقاع يعني نجم نقولوا إلزامهم بالتقاعد قبل مسيرة القانون متاع النسبي ولا غير ذلك. هتشوف هنا نفس الشيء.
4: معناها طولة صرح ما عندكمش عمل البلدية شفاها
3: طبعا. معناش عمل عنا فقط اللي يجمعوا الفضلات المنزلية. الفضلات اللي يجمعوا الفضلات المنزلية هذي احنا
4: على الجرار ولا على الكاميون
3: الخدمات هذي احنا تحصلنا عليها بالولاية قبل ما نولي طبعين بلدية السرساف في إطار مناطق التوسع. خذينا وقتها تراكتور جديد وعمله وكل شيء وكان مخلصوا على المجلس الجهوي. يعني الوضعية ما تبدل فيها حد شيء يعني باش ولا ثم عامل بالعكس كانوا ثم عامل على الحظائر ينرفوا في وسط ولا تصالح من اللي وقع معناها كيما حكينا معناها قالوا لهم راكم سيد لكم تقاعدوا تو 55 سنة والحشف هكا دونك من وقتها ما صارش حتى شوف أنا مثلا هذايا تو هذايا إضافة من المجتمع المدني ذيك الكشافة نتاع ولا تصالح عملت المناسب هذاك نتاع يلف ولا تصالح لكن شوفوا في المقابل معناها فضلات نتاع الجورت
4: وهذا اللي أكد دور المجتمع المدني في عديد الجهات في ولاية المهدي. المجتمع المدني راه يقوم بأدوار كبيرة وكبيرة برشا. اليوم هو أول حاجة لازم نديو بها في علاقة بالسلطة الجهوية وبلدية قصور السيف هو من الضروري هو برمجة حملة جهوية لرفع الفضلات في منطقة ولاد صالح. مش منطقي ناس تخدم مجتمع مدني يخدم وهذه وضعية نتاع طرقات وتاع أوساخ وتاع أكوام من الأوساخ فهذا لازم يتم التدخل فيه في أسرع وقت ممكن وفي في معناها مرحلة ثانية إعطاء أولوية لهذه المنطقة. المنطقة هذه تخدم برشا المنطقة هذه نعرفوا أهليها وأهليها عند درجة متاع وطنية عالية جدا الناس تخدم في منطقتها ومن أحب الموت رأى أحب الوطن فهمنا الناس يحبوا الموت وبالتالي هم يحبوا الوطن العزيز ويحبوا تونس وبالتالي نتوقع أنه لازم اهتمام أعلى وأفضل من الموجود حاليا. سي بدر الدين أنت يمكن في بعض الأحيان يعجز الإنسان أنه يذيب فيكون الحل أنه يعمل حل راديكالي نوعا ما ويمكن استقالتك كانت نوع من الحلول الراديكالية للفت الانتباه للمنطقة بشكل حقيقي. زملائك شنو موقفهم؟
3: والله للأسف زملائي معناها الموقف نتاعهم هو انسان ساعات كيف يبدا ناجح ينجم ساعات يدفع الضريبه لانه انا كما حكيت كنت من اول الناس اللي كان عندي اكثر اصوات فكنت اول رئيس مجلس محلي في اول معناها فتره نيابيه يعني تقريبا وقع محاصرتي من طرف الزملاء بتاعي لانه ثم عدم توازن ما بين اللي يمثلوا عمادات مركز المعتمدين ومركز البلديه وما بين يعني المناطق التوسع اللي هو معناها في مهمات ولا تصالح اللي تقريبا نلقى روحي الوحيد ودرنيرمون ديجا صار معناها مناقشه نتاع البي ار دي اللي هو قبل نعرفوا الناس كل معناها يعني الميزانيه هذه نتاع برنامج الجهه والتنميه كانت موجهه اساسا للارياف لانه ما عندهاش معناها خدمات بلديه وحتى كل المراسلة اللي جات من الولاية فيها مسالك ريفية يقولوا مسالك ريفية يعني يحكيوا على المناطق الريفية فيجاوبوا الزملاء يقولوا لا ما تحطش حتى طريق حتى طريق هذاك اللي تحطه مرة فاتت وحطيناه كأولوية ومشينا عملنا زيارة في 2024 وحددنا الأولويات قلنا الظهر هذا يجب يكون أولوية قالك لا ذاك تنحيه توا من الأولوية وشنو انت احنا رانا أغلبي يعني برسك قالت بالطريقة هذه معنا فقلت لهم أنا موجود لهنا باش ندافع على الناس هذوكما وباش ندافع لآخر لحظة ولو يكون صوت واحد لأنه أنا دخلت المجلس المحلية لا حشي بامتيازات مادية ولا حشي يعني كنت فقط نحب نكون صوت المنطقة بتاعي وندافع عليها بصدق وذلك علاش الناس عطت فيها ثقة واليوم استقالتي ماهيش هروب بالمسؤولية ماهيش يعني مانيش من الناس اللي نهرب من المواجهة والمسؤولية ولكن يعني كما قلها طفح الكيل يعني توصل الوضعية كيف تلقى أنت ربما زملائك في المجلس يعكسوك ممكن عادي أما كزي تلقى السلطة الجهوية هم نفسهم معناها ترتيبهم للأولويات يعني يختلف لأنه احنا شفنا خلال الفترة الصيفية يعني واللي كان وقتها رئيس مجلس محلي كان السيد الوالي بصفة تقريبا أسبوعيا موجود في صلقته وموجود في قصر سيف ويحل في الأول المشكلة أنه السادة المسؤولين الجهويين ما يحبوش المقارنات تقولوا أنت علاش تو احنا نحكيه على حي الزيري اللي هذا هيك تشوفه كيغرق في في في في الشتاء كل عام نفس الوضعية، كل عام نفس الوضعية الحكاية، كل مرة هنا في كنيفو هذي ما ندخلوش فيه، ودخلوا بينما اللي صار في شط بن جيمة وتتدخل فيه الدولة 160,000 دينار ويهزهم البحر على البلاصة، نزيدوا اعتمادات 460 مليون ونوفروا المقاول على البلاصة ويبدأ يشتغل وكل شيء. علاش هاني اللي سميتها حتى في الاستقالة بتاعي كتبت سياسة الكيان الميكيالي، علاش انت لهنا تعمل ردة فعل سريعة وفي المقابل في وضعية أخرى تقولي لا هد لي ديارة ونشوف لهم عني حل. دونك هذا علاش معناها كما حكيت لك نوعا ما النقطة أو القطرة التي أفاضت الكأس واللي معناها خلات معناها خلاتني ربما نتصرف هكا، ولكن كما حكيت لك ماهوش أنا بالنسبة لي باقي. أنا عندي زاد الكاسكيت متاع مجتمع مدني في هذا في جمعية كنت رئيس جمعية ارتقاء للتنمية المجتمعية، وهي اللي دافعت وضربت باش خذينا نادي الأطفال وباش وبالنسبة للملعب الملعب الحي، وهي اللي عملت برشا حاجات ونظمت التسعينية في المدرسة وكرمت وجابت الناس اللي قراوا معناها في الستينات، لأن احنا نعترفوا بفضل المعلمين اللي قراونا والأساتذة لأن هم الساس متاع البلاد هذه، وكيف كيف أنا برشة تدخلات وبرشة حاجات أخرى وكنا والحمد لله فاعلين، لكن ديما ننتظروا أكيد من السلطة باش معناها احنا ما حشيش بالسلطة تكافئنا، وإنما على الأقل تلتفت للحاجات اللي هي معناها من مشمولاتها،
4: تبدي اهتمام بأهم يؤرق المواطنين في منطقة أولاد صالح. شكرا سي بدر الدين،
2: يعطيك الصحة.
4: والمنطقة صراحة أنا زرتها كل مرة نزور منطقة أولاد صالح، صحيح فما حاجة تبدلت على الأقل في رفع العزلة لأنها كانت معزولة بشكل كامل. أنا قبل كنت نتحير أقول بربك مرض مريض كيفاش
2: يعمل
4: كيفاش يوصلوا، فهمني؟ لأنه الطريق صرتوا الرابط بين أولاد صالح وخصور السيف الطريق رهيب جدا كان، وتوها حتى كي تم إنشاءه للأسف يمكن سلام على المعطيات في إخلالات معناه وكانوا إنشاء ترقيعي وهذه مشكلة أكبر وقتها لدرجة ويل تجهيزهم تتثبت من الصفقة وتتثبت من معطيات الصفقة قبل ما تعمل ريسبسيون ديفينيتيف، ما يصيرش كما برشا مشاريع صارت في ولاية المعدية والطو فيها مشاكل ويمكن بعضها لازم يمر للقضاء باعتبار أنه في إخلالات ترتخي لمرتبة الفساد.
3: نزار معناها راهو 35 عام هذاك نستناه باش تعمل الطريق هذاك تعمل، وقتاني مزلت الميث عام 91 وين مزلت الميث نمشي في الكار كنا نمشيو على الشتوين تعمل هذاك كنا قسم غادي واقرب وكذا مش عارف شنو يا اخي. بعد 35 عام في الاخر بكل يعني المفروض رانا نحكيو تو مش على مسلك فلاحي، رانا نحكيو على طريق محليه مرقمه على الاقل
2: 35 سنه
3: باش يكون عندها معناها على الاقل اكثر اهميه، لانه تعرف انت طريق تو نحكيو باش يكون معناها معمول سينون دينارم ويدوم باش تقرا له حسابه وتعمل تصريف المياه ودي كانيفو واحد وحاجات اللي هي منشأة مائيه تتعاود على قاعده. احنا مالوريزمون معناها صار عباره كانه معناها مشروع ترقيعي لاكثر ولا اقل.
2: يعطيك الصحة سي بدر الدين. جبت سي نزار قبل ما نختمه، جبت انت قلت تتسائل على كيفاش يعملوا كي يمرضهم حد وهو ما حكيش سي بدر الدين على المرفق الصحي. خاطر مهم جدا هكا ولا
3: أكيد أكيد المرفق الصحي اللي احنا ممكن صار فيه تراجع على قبل، ممكن كي كانت ولا تصالح أقل سكان من توا كان طبيب معناها يعمل 3 كونسلتاسيون توا يعمل 2 كونسلتاسيون، وكنا حكينا أكثر من مرة على الإشكالية هذه. الطبيب اللي يجي وقت اللي يحب ينجم يجي 9-9:30، المهم يلزم المرضى اللي مشى معاهم يعدى عليهم ويروح، ما عندوش وقت معين باش يستنى. مثلا يعني مثلا تعطلت باش نخلط على المستوصف، اذا كان تعطلت معناها درج ولا درجين غير
2: ما تلحقش على طبيب. وفي حال الحالات الاستعجاليه كيفاش يصير
4: مستشفى
3: سلقطه اللي هو في الغالب يوجهونا للمهديه
2: في اغلب الاحيان للمهديه
4: ولاية المهديه ديما ترونسفير
3: معروف. اما كمستوصف يعني تقريبا يعني بعض التحسينات اللي صارت فيه زاد كيف كيف وش بشوية معناها ضغط من المجتمع المدني والتدخل يكون معناها في المجلس المحلي باش معناها تجاوبت الإدارة الجهوية ولو مثلا بالنسبة للتحاليل في عوض يتنقلوا المرضى للمستشفى المحلي قصر سيف نهار الأربعاء يعني يعملوا ياخذوا العينات ومن بعد يرجعوا للتحاليل. وثم زاد بارك الله فيه زاد الدكتور أنور إسماعيل اللي هو ولد المنطقة واللي معناها كان عمل قافلة طبية معناها بالتنسيق مع المجتمع المدني كانت حجم ضخم صارت بالمدرسة فيها كل الاختصاصات وفيها بالتنسيق مع لابوراتوار فيلادلفيا وقتها كل شيء كانت معناها عندها أثر طيب وخلى زاد حتى الأثر بتاعه حتى في المستوصف وساهم تجهيزات للمستوصف بارك الله فيه وكيف كيف معناها مواطنين أخرين كما السي وجدي بن صالح اللي هو رجل أعمال وجابوا تجهيزات معناها للمستوصف. أما باقي نتمناه أنه يرجع فيه أكثر كونسلتاسيون علاش لا ما يكونش فيه على الأقل طب اختصاص يعني باش على الأقل لأنه لا تصلح توا كبرت باربور مع قبل
4: هو طب الاختصاص في المستشفيات المحلية اليوم ومش موجود ولكن يمكن المستوصف في أنه لي كونسلتاسيون يزيدوا
2: والوقت
4: يولي على الأقل 5 أيام في الأسبوع وفي وقت أكثر شوية يكون خير. نعرفوا أنه سورتو المتقدمين في السن تعرف الأمراض المزمنة واللي تحتاج متابعة وراو العدد مش ضعيف راو عدد الناس المصابة بالأمراض المزمنة مش عدد ضعيف راو عدد كبير فهمني وأنا نفهم مش معناه هو 3 أيام إذا كان يتلموا عليه المرضى كل 3 أيام أنا متأكد إنه فما جزء من المرضى ما يمشيش فهمني
3: أكيد.
4: لأنه يعتبر إنه فما ضغط وغيره يقول لك نرتاح في داري خير وهذا ما يهدد صحته ويأثر على مسألة حصوله على الدواء بتاعه اللي هو لازم يكون منتظم
2: متعكر الحالة
3: متوصل للقطاع الخاص بهش معناها
4: وهذه مشكلة
3: ورغم ظروفه معناها تبدأ
4: وقتلك عنا دولة
3: لكن يكون مضطر لأنه طبيب يجي نهاري في الأسبوع ايو بلوس معناها عبارة بالكرونومتر معناها عندك وقت معين سينو ما تخلتش عليه
4: لازم تنظر الدرجة الصحة في هالوضعية واقع هو صحيح اللي نعرف انه الرد باش يقول لك انا احنا مع النشاط الطبي لا فما النجم الاطباء النجم كيما جبنا في بلايس في مستشفيات جهويه ومستشفيات جامعيه راه النجم حتى في المستوصفات حتى ذوك مواطنين توانسه والمرفق العام للصحه حق من حقوقه لا يمكن التراجع فيه
2: يعطيك الصحه
4: يمكن يتم النظر وحل حاله الوضعيه
2: يعطيك الصحة سي نزار مشكور سي بدر الدين على الحضور نعطيك كلمة الختام
3: يعيش بارك الله فيك سي كاميرا أول حاجة نجدد شكري لكم الاستضافة هذه باش وصلت صوتي وباش معناها حاولت معناها نبين يعني بعض من المعاناة في عمادة أولاد صالح إن شاء الله إحنا نتمنى أنه ديما بلادنا تكون في وضعية أفضل أن يكون كيما حكينا خاصة المنظومة تتبدل لأنه للأسف أنا حتى على مستوى الإدارة كل شيء يعني باقي ثم يعني التعامل بكالين وتلقى معناها المشاريع تتعدى تحت الطاولة مشاريع أخرى ترقد احنا عندنا مشاريع تم وفاها حتى عندها سنوات في الدراسة ولا غير ذلك وكل واحد يربي يكون الآخر فالحل في أنه كيما حكينا تبدل المنظومة يكون ثم أكثر مصداقية يكون اللي يمثل معناها السلطة في الجهة يكون يمشي أكثر بأمور علمية وفيها أكثر مصداقية وتحديد الأولويات معناها بأحقية وليس بموالاة لهذا أو لذاك ونشكركم
2: يعطيك الصحة شكرا لك نائب بدر الدين بن بوبكر أكيد اليوم حكينا على ولاد صالح والتهميش اللي صاير في العديد من المجالات والقطاعات مازلنا مواصلين معاكم فاصل وراجعين أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة؟ تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار؟ شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه CNSS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM
5: MFM.

0: نحكيه على مشاركة دار ثقافة براجيش من خلال زوز مسرحيات في المهرجان الجهوي للمسرح. أكيد دور الثقافة دور الشباب والمؤسسة الجامعية عندها أعمال وعندها عروض. اليوم باش نخصوا دار الثقافة راجيش وبحذينا أستاذ مسرح والقائم على المسرحيات الزوز أسامة علوين. صباح الأنوار.
1: عالسلامة، مرحبا بيك. نتشرف بالاستضافة.
0: يعيشك، مرحبا
1: خفيفة.
0: بإذن الله عنا زوز مسرحيات باش نحكيوا عليهم من خلال يعني مشاركتكم. انت اول مشاركة في المهرجان ام سبق لك وشاركت؟
1: انا شاركت بصفتي معناها كي كنت في الاماتور، معناها في الهواش ملي بديت عمري يمكن 12 عام 13 عام. ومن الاطار زاد المهرجانات هذه هي اللي غربتنا باش احنا نكملوا من بعد نحترفوا والا نمشيو نقراوا من بعد في الجامعه. قريت المسرح بسبب هالتظاهرات هذه والحاجات هذه اللي غرمتنا وخلتنا نقدموا. وانا حبينا نعطيه فرصة للأجيال الجديدة للعبادة باش تتغرم مرة أخرى، خاصة هيك تشوف أنت الأوضاع طولة قاعدين نعيشوا فيها والسوشيال ميديا كيفاش كلاتنا صغارنا. المسرح معناها يعالج يطور يبني شخصية الصغير وفهمتني يحاول بأكثر ما تنجم أنت هو كي تجيبه للمسرح أنه يتصالح مع روحه يتصالح مع المحيط متاعه.
0: يعطيك الصحة. عنا زوز مسرحيات باش نحكيوا عليهم اليوم، مسرحية قتلي للكبار ومسرحية أخرى موجهة لإفالاليا مونودرام. اللعبة الأخيرة،
1: اللعبة الأخيرة هي هو نص انطلقت معناها في المعالجة من نص عالمي لكاتب كوبي، مسرحي كوبي. يعني العمل بصفة عامة الانطلاق متاعه الأولاني من نص مرجعي اسمه ليلة القتلة. بدلت أني معناها الدراماتورجيا متاعي من النص الأصلي إلى اللغة العامية متاعنا، حاولت نصيغها في البيئة متاعنا التونسية بالمنظور يواكب العصر اللي احنا فيه، يعالج قضايا العائلة، التشدي اللي قاعد يصير في المحيط خاصة خاصة اللي قاعد يعيش فيه تعيش فيه الأسرة تو.
0: اي
1: الصراع بين الأجيال. مسرحية تتبني معناها نعطيك معناها نظرة عامة فقط باش نخليه الفبليك فهمتني
0: والمستمع يكتشف
1: يكتشف ويتفرج.
0: عرض المسرحية وقت ايش؟
1: عرض المسرحية 44 دقيقة.
0: غدوة ان شاء الله.
1: وعندي المونودرام 46 دقيقة.
0: 46 دقيقة اللي باش نحكي بالمركب الثقافي بالمهدية اللي تحتضن المهرجان هذايا. أوفيليا،
1: أوفيليا هي شخصية معناها اللي يقرأ ويليام شكسبير يعرف إنه الشخصية هذه معناها شخصية لغز معناها في الأعمال متاعه، لأنها ساعة هو من نص هاملت لويليام شكسبير. انطلقت خديت شخصية مسار متاع شخصية في وسط العمل اسمها أوفيليا. أوفيليا هذه تعيش في صراع تحب هاملت في نفس الوقت ما تنجمش كما نقولوا احنا تحارب عليه العالم الكل، خاصة هاملت تدخل في حالة من الهديان والجنون تخليها فهمتني يقتلها بها. قعدت عايشة بين زوز حاجات، يا إما حبها الأولاني اللي هو هاملت وكل شيء، اما الثأر البوها. ونهاية متاعها هي نهاية تراجيدية بامتياز في آخر العمل معناها نخليها
0: نخليوها مفاجأة إن شاء الله. تكتشفوا المسرحيات الزوز غدوة بالمركب الثقافي بالمهدية. أكيد نعاود نذكر بالوقت،
1: المسرحية اللعبة الأخيرة 44 دقيقة والمونودراما أوفيليا 46 دقيقة.
0: بإذن الله إن شاء الله موفق أسامة. نعطي كلمة الختام.
1: والله أنا أقول فرصة هذه معناها المهرجانات هذه أنه تشجع العباد ونجيور معناها المستمعين بتاعنا يجيو يتفرجوا في المسرح. لأنه المسرح فعل مباشر معناها التجربة المسرحية معناها مع العمل طاقة الممثل مع علاقتك بالمحيط متاعك يعني أنت في الببليك وبجنبك شخص تتفرج فيه في عمل، رأي تجربة حلوة ياسر. وماذا بينا نكثفوا هالتظاهرات هذه ونزيل معناها كما نقولوا احنا نعطيها اكثر في بعدها التكويني الورشات التقطير الندوات نزوا صغاركم يتفرجوا في المسرح ومشيوا انتم زادة تفرجوا في المسرح.
0: Exactement. موعدنا مع المهرجان الجهوي اللي المسرح أكيد في دورة جديدة يبدأ اليوم إن شاء الله الانطلاقة وتتواصل إلى غاية يوم الأحد إن شاء الله. موافقين وسيمة وإن شاء الله موافقين دار الشباب برجيش
1: دار ثقافة
0: شو بيقول دار شباب وحتى دار شباب مشاركة مرقلين إن شاء الله يا ربي موافقين. شكرا لك يا أسيمة وأكيد مواصلين معاكم ما تبعدوش أعزائي المستمعين.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم ومواصلين بعد الفاصل الموسيقي. 10:27 وصلنا الفقرة مميزة وإن شاء الله يا ربي الانطلاقة تبدأ اليوم. قرصة أذن مع نزار بن حسن. قرصات اليوم زعمة من أنا نوع باش تستغربوا بالعنوان، أما العنوان هذاك هو اللي باش نحكيه فيه. صباح الأنوار، صباح القرصة، شو نقولوا زي نزار؟
2: صباح الفل. على كل، هي عوض أن تكون مش تكون احنا مواضيع بطبيعة الحال بالتحليل ولا غير، ولكن في بعض الأحيان يحتاج واقعنا اليومي إلى قرصات إنه فما ظواهر نشوفها، وهذه الظواهر لازمنا نعمل عليها قرصة أذن عشان نذكر عشان نبو في انتظار بطبيعة الحال إن نفرشوا الموضوع بكل معطياته في هذا الأستوديو. اليوم عندي زوز قرصات أذن مش برشة
1: ميسيلش الأذن اليمين وأذن اليسار سنيزار. ايه عنا زوز قرصات الحقيقة، القرصات قدامي.
2: ايه
1: قرصات باش نبداو بالطفولة، باش نبداو على الطفولة وأخطارها الحقيقة. خليني سنيزار نعطي كلمة، باش نعطيك انت الكلمه اكيد باش ما نقصش عليك من بعد، على خاطر احنا في الدير شوف العادي الطفوله هي اجمل مرحله في العمر، اجمل ما نعيشه هي الطفوله. اليوم مسكينه الطفوله تعاني.
2: اكيد الطفوله تعاني، ولكن قرصه الاذن اليوم هي زاويه معينه ومحدده. اليوم فما ظواهر نشوفوا فيها.
1: اي
2: هذه الظواهر كانت تجابه في يوم من الايام، انا اتذكر في التاريخ ظواهر هذه تجابه. علاش اليوم ما فماش وقفة حقيقية وحزم، سواء كان حزم أمني أو عن طريق الهياكل ذات الصلة. اليوم كل ولاية عنا مندوبية جهوية المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعنا الشباب والرياضة، وعنا مراكز الطفولة، وعنا دور الثقافة، وعنا برشا حاجات، وعنا كذلك إطار تربوي موجود في المؤسسات التربوية. لكن اليوم نشوفه في ظواهر غريبة نوعا ما ونعتبرها تهدد الطفولة. أنا اليوم باش نتحدث على حاجة بسيطة جدا شوفوا فيها كلها، ولكن حتى حد يمكن ما خمم في الخطورة متاعها. اليوم نتحدث على التسول باعتماد الأطفال.
1: أخطر ما يكون
2: كل نهار نشوفه فيه.
1: يكري والصغار سينيزار زيدا
2: تلقى الولي معاه زوز ثلاثة صغار ويبدأ في كربة وإلا في كورة وإلا متخبي في بلاسة، ويبعث الصغار للمقهى وإلا للمحلات التجارية من أجل التسول. شنية هالثقافة اللي نتعلمه فيها في بلادنا؟ هل إنه ثقافتنا التونسية ومرجعيتنا العربية الإسلامية ودولة، هذه الدولة الحديثة التي تبنات من فجر الاستقلال إلى اليوم قائمة على التسول؟

0: تساوي الأقبال باعتماد الأطفال جريمة يجرمها القانون. هذا يجرمه القانون ويحاسب عليه الولي. لا، اليوم الخنا التسول باعتماد الأطفال. الطفل ذاك رو مكانه في المدرسة وإلا في رياض الأطفال وإلا في دار الشباب وإلا في دار الثقافة وإلا في نادي الأطفال وإلا في عديد لهيك. هذه دولة بتم طميمها تعمل في المنشآت وتبني وتوظف في الناس وتخلص في الشهريات باش انت ولي ابنك تستعمله للتسول. عجزت اوكي، ما نجمتش تصرف توعي العائلة، متفق معك، فما شؤون اجتماعية وفما تضامن اجتماعي وفما الهياكل المحلية من معتمدين وعمد وفما الهياكل الجهوية من والي وغيره، فما نلام الهياكل نجم تلتجأ إلى وتشوف حل لهيك، لكن مش على حساب الطفولة. إلا إذا كانت الطفولة عادة تدر الكثير من المال يولي ذاك موضوع آخر، يولي ذاك سمحني يولي أعلى من الجريمة، تولي نوع من الصفاقة ذي أكثر حتى من نعتبرها أكثر من الجريمة. تجاوزنا الأخلاق. اليوم الطفل مكانه الحقيقي أن نتألم كنشوف طفل عمره 8 سنين ولا 7 سنين في وسط مقهى فاش يعمل يعمل فيه التسول، يمدي دين التسول ويحفظوه كلمات على المقاز إذا باش يعودها بديم. التسول راه ممنوع وراه يجرمه القانون. أعرف روحك يا سيد يا ولي، صرتوا من مناطق معينة نعرفوها من المناطق اللي يمتهنوا المهنة هذه، وهنا نقوم بتحقيق في الأمر وتنحكي ولي وتنسمي وهم المناطق هذه، فهمني؟ من العيب استعمال الأطفال في التسول. اثنين، وتشغيلهم الأطفال بطريقة غير قانونية. قال في بعض الطرقات باي أنت كأم يعطيك الصح وبارك الله فيك، وبصراحة نجم نرفع لك القبعة ولك يعطيك الصح، أنت تعمل في خبز الطابونة باش تصرف على عائلتك وغيره، لكن ما ذم ذلك الطفل أنك تطيشه على قارعة الطريق
1: شيبي
0: في رامبوان وتخليه في المطر وفي الريح وفي الطقس الكل باش يبيع. راجلك وين؟ ولا خرج انت بيع بيدك حتى حد
1: ولا بيع في دارك.
0: ما هوش عيب يعطيك الصح، انت تسعى الى لقمة الحلال يعطيك الصح، لكن ما ذنب طفل انك تطيشه في رامبوان ولا في قارعة الطريق. صدقني في بعض الاحيان يكون في خطر حتى من حول الطرقات وشفنا برشا وضعيات. تو من المهدية تخرج في اتجاه مدينة المنستير تعرضوك في 3 أو 4 رامبوانات صغار. من المهدية وانت راجع لقصور وساف على الطريق الحزامية بعد الزويلة يعرضوك تقريبا 4 أطفال موجودين كل نهار. أنا نشوف فاهم كل نهار الأيامات، نتسائل خي هذا ما عندهمش مدرسة ما يقرأ حد فاهم، إلا عاد إذا كان لزيتهم للانقطاع عن الدراسة باش يشتغلوا باش يمتهنوا المهنة هذه. سامح، هذه جريمة ضد الطفولة، وهذا الطفل نعتبره القانون يعتبره طفل مهدد، وهذا مش معقول. وذاك علاش هيك الدولة لازم تتحرك في المسألة هذه. الناس الموجودة في الجهات، الجمعيات والمجتمع المدني، العمد اللي موجودين في المناطق هذه لازم يتحركوا، لازم يتحركوا في المسألة. لو العائلة تعيش في وضعية اجتماعية ما نجمتش، فما هيك الدولة وفما المنظومات الاجتماعية الموجودة في بلادنا تأطر هذه العائلة، وعلى الأقل ما نعيشوش وضع متاع طفولة مهددة في بلادنا. الطفولة راي خط أحمر،
1: خاصة هذه القرصة الأولى. نمشيوا للأذن الثانية، والقرصة الثانية زادة خطيرة جدا. مش نحكيوا على المواد الاستهلاكية.
0: المواد الاستهلاكية مش الكل، مش نحكي على المواد الاستهلاكية
1: أكيد، خاطر هي الليستة برشا من الإيجابيات للسلبيات.
0: احنا تقريبا نحطوا في أرقام قياسية في المواد الغذائية التي تباع في السوق السوداء وفي المسالك الموازية. لا ما شاء الله يعملوا في مجهود، نشوف في التجارة هي هبطت للمنطقة الكذا، هي مشات للمنطقة كذا وصار حجر، أو فما قرارات حتى بإغلاق بعض المحلات تعدت في شكل مقترحات السيد ولي المهدية وأمضى عليها بدون حتى تراجع. هذا جيد، ولكن فما حاجات غريبة. أنا اليوم مختلي نلقى مسؤول في هيكل مطالب بالمراقب يدخل ويشتري الحاجة ذيك بسعر غير منطقي، خينتي فاش تعمل؟ اليوم
1: من عجائب الدنيا
0: المادة اللي باش نتحدث عليها باش ما ندخلش باب الاشهار لانه اشهارها ممنوع. وانا نطلب من الناس انها تقلع عليها ان شاء الله بدا بروحي.
1: يا بي
0: فهمني
1: فهمناها راه
0: اليوم السجائر دخان تبغ ابغى قداش يتباع التبغ عن تسعيره واضحه. الكريستال مسعرته الدوله ب 2300، القوافل ب 2700، السفير ب 4300، المارس ب 4 دينارات و500، والمستورد المربور وغيره ب 10 دينارات، الكامل ب 9400. هذه هي بطبيعه هذا مش يدخلش في باب الاشهار او في باب اعطاء المعطيات. انا نشوف الاسعار اليوم أسيد المارس اليوم كتمشي تشري يقول لك نبيع كم بالعشرة سجائر ما نبيعش باكو، والعشرة سجائر بغداش باربع آلاف، معنى الباكو بغداش بثمانية آلاف، يعني هامش الربح ولا ثلاثة دينارات وخمسمائة في الباكو. إذا كان أنت واصل تاخذ باكو تاخذه بستة دينارات وبسبعة دينارات وبسبعة دينارات وخمسمائة، المستورد باثناشن دينار وثلتاشن دينار، الكمال ب 9700 هذاك راهو ب 12 دينار و500. وفي اماكن علامه شارف ادارته اللي هي معنيه بالمراقبه، شنو هي الاسباب؟ علاش؟ هاو السؤال اللي يطرح. ثم اين الرقابه؟ تقولي ولاد ظاهره عامه توجد في الاماكن الكل، ايه ريزون دو بلوس كي توجد في الاماكن الكل، اليوم لازم
1: تتحرك.
0: حل حقيقي، مش معقول انه ناس كما هذا. وانا ما نتوقعش انه الناس اللي موجود في في في قمرق ولا موجود في حانوت ولا في غيره حق في هذا الربح الوفي. انا اتوقع انه صاحب الرخصه ولا غيره مش ياخذ في كميه كافيه، وياخذ في كميات اضافيه من عند وسطاء، وسطاء حيتان بطبيعه الحال اللي يحسبوا له فيه باسعار مرتفعه، هم الله اعلم كيفاش يدبروا فيه كارين رخص ولا عارف فاش يدبروا فيه، فهمني. وقت اللي يبيعوا له بالغالي ومفروض عليه انه يبيع بالغالي، وقت اللي يبيعوا له باكو اللي جرب 5500 باش يبيعوا ب 6000 نتوقع، فهمني. لكن علاش؟ وشكون هما الحيتان اللي يلمدوا في الدخان هذوما ويشريوا فيه بالطرق هذه؟ كارين رخص، عندهم علاقات، شنو هي بالضبط؟ باش في الاخر يبيعوا، لكن الجمرك اللي القباضه ما تعطيهوش الكميه الكافيه. كما تعطيوش الكمية الكافية يصبح مضطر انه يتعامل مع المسالك التوزيع الغير رسمية الموازية. احنا مانيش منطقة حدودية رانا. والله لو كان جينا في ولاية حدودية ممكن
1: صح نفهم.
0: اليوم برش الظاهر هذه مش موجودة كان في ولاية المهدية. انا ريدها حتى في تونس العاصمة، اما صدق في تونس العاصمة لقيتهاش بالسعر المرتفع هذا، اقل شوي فهمني. ولكن في جهة السعر الأسعار أصبحت مرتفعة جدا. اليوم تلقى موظف في هيكل رقابي يدخل للقمة وياخذ باكو الدخان بالسعر المرتفع هذا، يا بابا فاش تعمل انت في دارتك؟ فهمني، تعرف الدخان الهم اي الهم هذاك الهم كنت تشري فيه، فهمني، انت خذ اجراءات فيه. هذه قرصة الأذن الثانية، حتى حد ما يحكي على الدخان نعرف لأنه إشكالية كبرى
1: صحيح،
0: ولكن اليوم وجب التدخل. كيفاش وعلاش؟ شنو سبب الأسعار؟ هل المشكل من مسلك التوزيع الإداري العادي متاعنا متاع بلادنا منقبضاتنا ما هيش تعطي في الكميات الكافية؟ هل المشكل أنه فما حيتان وفما ارتباطات فما عصابات قاعدة تكوش على الكمية باش تبيعها بسعر مرتفع؟ المشكل وين بالضبط؟ افتح تحقيق وثبت الموضوع شنو بالضبط. لكن هذا مش منطقي. اليوم الدولة واضحة، الدولة اعطيت هامش ربح، فهمني، وهامش الربح واضح، تجار التفصيل مرخص لهم اللي هو القمر ومتابع عندهم هامش ربح بنسبة 6% للعموم، والمساحات التجارية الكبرى عندهم هامش ربح بنسبة 4%. بطبيعة الحال فما مطالب انه يرتفع هامش ربح حتى 8%، حتى 8% ومنطقي. احنا اليوم نحكي على هامش ربح متاع 80% و70% و30%، هذا ما عادش ربح، هذا اصبح طغيان. وهذه قرصة الاذن الثانية لوضع الإصبع على الداء وين بالضبط وحل هذه الإشكالية، لأنه تحب ولا تكره التبغ أصبح اليوم هو مادة استهلاكية شبه ضرورية وشبه يومية عند المواطن التونسي. إيه شبه يومية، هي تأثر في المقدر الشرائي. كي باكل الليجير هو ياخذه بسبع آلاف ويخسر فيه تقريبا 2500 أكثر من سعره، دينارين وخمسمائة رغمهم شوي رغم يجيبوا عشرة خبزاته
1: كنا حسبوها ولي يرحي ثلاثة مكوت في النهار
0: تولي شيء كبير
1: يا أخو قرض.
0: وجب التدخل. هذه قرصة الأذن الثانية، إن شاء الله في انتظار قرصات أخرى مع قرصة الأذن ماني زار بن حسن، إن شاء الله نرجع مرة أخرى في قرصات أذن أخرى
1: أكيد، ونستنيو القرصات الجاية سينيزار خاطر مواضيع ياسر مهمة. نقولوا مع بعضنا بسلامة سينيزار للسادة المستمعين،
0: إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع موافقة
1: إن شاء الله. رمرومتي، باي باي.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio MFM.
2: علم قياس.

علاش قلبك خالي يا خالي يا ليش جيب الشمال ونس جيب الشمال ونس ونشبه

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف

0: توا نص النهار على مزاج. MFM.
1: La suite après la pause.
0: C'est la pub.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
3: فرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجابة حذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج الصغير اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
2: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio
3: FM. بابا سالم يا حرة يا رئيس البحرية، وانا جيته على الحملة وتروح النجلية، وانا جيته على الحملة والنواحة

0: خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: يا ليلى جايبين بنتين طالبانك يا شرعية تحمي سانشيك والهي.

ساكنة في منوبة يا محبوبة، ساكنة في منوبة والقعدة راهي منصوبة، وبخروج في المشبك.

واحد يفعل ما يريد لا مني ضده. بسم المجيد في الملك واحد يفعل ما يريد لا مني ضده. ما له تحديد رب العباد هو

شفاعة عدد الأمطار في كل ساعة صلاة المختار صاحب الشفاعة عدد الأمطار في كل ساعة

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشا والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
2: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: اذا خمر منو

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار
2: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40% ما ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولايت 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
3: توا ماضي ساعتين على مزاج Retour du programme sur votre radio.

0: قديمه معك.
1: الأكيد الأكيد كل نهار جمعة ملتقانا مع برنامج واسطة خير تسمو في إذاعة أما فيم. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. ديما نقول الصحة هي كنز، الصحة هي نعمة من عند ربي سبحانه وتعالى، فيها برشا نعم نشكر فضله ونقول يا ربي الحمد لله، وإن شاء الله كل ما تعطينا باللطف والحمد لله زاد التوينسة قلبهم حنين، والتوينسة قلبهم راهو طيب وقلبهم أبيض، والتوينسة راهم حساسين. كلام ذي نقول فيه راهو الحقيقة، هذيك هي الحقيقة، راهو ما نغزروش ديما للحاجة السلبية وللظواهر السلبية في المجتمع، والناس اللي ما عندهمش كلمة، والناس المنافقين، والناس الحسوديين، والناس ما عملوش الخير. فما ناس هكا وفما ناس هكا زيدا، فما الناس اللي تخاف ربي، فما الناس اللي مأمنة بفعل الخير، فما الناس اللي مأمنة انها تعاون غيرهم وتحس بغيرهم. عنا برشا مستمعين احنا كسبناهم والحمد لله يا ربي، كل شيء من فضل ربي. اني نقول ما لنا واسط خير في إذاعة أما فام، احنا همزة وصل بين الناس اللي تحب توصل صوتها، بين الناس اللي تعاني، بين الناس اللي يعلم به كان ربي، بين الناس اللي معناتها عايشه وجيعه في قلبها، لربما ما تلقاش شكون تحكي، لربما حكيت ما لقات حتى اجابه، تقول لك نطرق الباب، خلي خيينا يسمعونا، خلي المجتمع يسمعني، خلي اصحاب الخير بالكش يعاونوني، بالكش يتفاعلوا معنا. يعني بالحق برشا قصص اثروا فينا احنا وتعلمنا معاهم وتعلمنا زادا منهم، ونتعلموا من بعضنا. راهو الكمال لله، ولا الانسان لا يدعي الكمال كما قلنا، لا في الاخلاق ولا في القيم ولا في حتى شيء، إلنا مالنا نتعلموا من بعضنا ونتعلموا من أخطاء بعضنا ومن أخطائنا أحنا زادا. إذا كان قمنا بأخطاء في حياتنا كل إنسان فينا، محاورة الضمير راهي مهمة برشا. إن يقول بداية الأصلاح إنك تعترف في روحك بالذنب اللي قمت به، وإلا بالخطيئة اللي قمت بها، وإلا بالكلمة المشومة اللي خرجتها. الإنسان يحاول يصلح من روحه، ما دابك أنت واعي وعندك إرادة إنك تتغير وعندك إرادة إنك نحو الخير بتبيع ونحو الأحسن، فبقدرة ربي تمشي في الثنية الصحيحة. الكلام ذي ديما إني نقول روحي ساعة، ونقول للناس اللي هما قراب لنا والناس اللي جونا مقر إذاعة أما فام، مداب النية طيبة، مداب شدين في ربي، بقدرة ربي ما نخيبوش وربي يكون معنا، أمين رب العالمين. حبيت نشكر كل الناس الحقيقة، كل أصحابنا، كل أحبابنا، كل مستمع آمن ببرنامج واسطة خير. الكلام ذي كل جمعة راني قاعدة نقول فيه، قد ما نشكر فضل ربي سبحانه وتعالى وشوية، قد ما نشكر فضل أصحاب القلوب الرحيمة الطيبة وشوية، لأنهم برهنين إنهم معانا مش كلام أكها ومش قولا، وقولا وفعلا. إنك تخمم، إنك مركز مع الحكاية، إنك تستلفون وتكلمنا، إنك تتفاعل، إنك تتنقل لنا وجي المقال إذاعة، إنك تكون حاير معانا، إنك تكون تلوجنا في حل للحالات اللي قاعدة تتعدى. يعني مش حاجة سهلة بالكل بكل، في خضم هالستريس والضغط النفسي اللي احنا نعيشوه كل يوم الأكيد. فحبيت الحقيقة نقول لكم يعطيكم ألف صحة، إن شاء الله في ميزان حسناتكم. عنا ليستة طويلة وعريضة باش نشكروهم ونشكروا فضلهم، اللي تعاطفوا معنا واللي تفاعلوا معنا الأسبوع الفارط في زوز حالات عديناهم كانوا مؤلمين على الأخر، لكن الحمد لله يا ربي ورضاك. حبيت نشكر الحاج والحاجة، نشكرهم شكر كبير برشا، حاج والحاجة اللي عاونونا. نحكي على مدام فايزة تو، باش نحكيوا على وضعية مدام فايزة اللي زوجها مريض بالكونسير، ان شاء الله ربي يشفيه. مدام فايزة اللي كاري دويرة اللي ما عندهاش باش يخرجها الكاري، خاطر مش خالصة، اشهر من رمضان عم ناول راجلها، كان قايم هو بالعائلة لكن اكلها قدر ربي، ربي ابتلاه بهذا المرض، ان شاء الله ربي يشفيه، قاعد يتعالج توا بالشيميو. حبيت نشكر زيدا فضل الشخص اللي تبرع، واللي احنا التو اللي نعرفوه تبرع وشري هو لاباري، معناها اللي يعدوا به الدواء، وشرينا لي بوش، الحمد لله برشا عاونوا في لي بوش، وخذينا له كونتيتي كبيره خاطر يبدل نهار بعد نهار، ان شاء الله ربي يشفيه وربي يقيمه سالم وربي ينفخ في صورته. الله لا يمرضكم ولا يوريكم هالامراض هذه، اما ربي سبحانه وتعالى كي يبتلي عبده نقولوا يا ربي اعطينا الطاقه باش نصبروا، اعطينا الطاقه باش نتحملوا، اعطينا اصحاب الخير والناس الطيبه اللي يقفوا معنا، اللي يساندونا حتى بالكلمه الباهيه وبالفعل، زاده بالفعل وبالتصرف نتاعكم نقول احنا الواعي الواعي تجاه الاخر. يرحم والديكم يكثر خير الناس الكل. دونك نبدا بمدام فايزه, نبدا بالموضوع نتاعها هي باش نشوفوا وين وصلنا بالضبط فيه. الحمد لله فما بوادر خير. كيف كيف مدام امال خضرت لله فما اخبار طيبه. مدام امال اللي جات تستجدي في عطف الناس لان بنيتها عمرها 15 سنه دخلت في متاهات, معناتها معناتها جانب الامراض النفسيه الخطيره. نقولوا ربي معها ان شاء الله. تنقول لكم شنو عملنا احنا بالضبط في الوضعيه هذه. ان شاء الله يا ربي فما كان خير مع برنامج واسطة خير. ابقى معنا في الاستماع, ابقى معنا في المتابعة, ابقى معنا في التفاعل وسرعة التفاعل للوضعيات الاجتماعية اللي تسمعها في اما فام. احلام سليم البطيخ كما عودتكم من قدام ميكروفون اذاعة اما فام, نقولكم ان شاء الله يا ربي عشوية تتعدى طيبة, ان شاء الله يا ربي نتعلموا من بعضنا, ان شاء الله نعاونوا بعضنا والدنيا دنيا تربي, نشدوا في ربي من خيبوش رمرومة الاكيد ثنائي هذا احلام سليم البطيخ وريم قرمة. ان شاء الله يا ربي ديما ثنائي هذا يتواصل معكم في اما فام, وان شاء الله رمرومتي تلقاوها في تجارب اخرى لما لا باذن الله تعالى قدها وقدود. احنا الكلنا رانا يد واحده, نحن الكلنا رانا عائله واحده في اما فام, ودبنا احنا باذن الله مواصلين في المنهج وفي المسار هذاك وفي السكه الصحيحه. قدت ربي ربي باش يكونوا معنا مستمعينا كيف كيف يكونوا معنا. اهلا وسهلا, تكلمونا على 93 213 219.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ديما معاك.
1: الأكيد أما فيم ديما تسمعوا فيها على الفريكونس متاعنا على 105.5 كيف كيف تكلمون على 93 213 219 في ثلاثة ولايات تسمعونا بالكدي بالكدي، سويسة المنستير المهدية، في تونس وخارج حدود الوطن كيف كيف يوصلكم صوت لما فيم برنامجكم الإنساني، برنامجكم الاجتماعي، برنامجكم اللي يمد يد المساعدة بالحق للناس اللي ما في حالهاش والناس اللي تعاني من العديد من الأمراض. ودوسي الصحة هو أول دوسي يتحط الحقيقة في أمافام، وفي برنامج واسطة خير كي يتعلق الأمر بالمرض، كي يتعلق الأمر بوجيعة عبد، كي يتعلق الأمر بالألم متاع الشخص هذية، كي يتعلق الأمر بفقر ومرض مع بعضهم، وقت اللي احنا لازمنا ندخلوا لأمر عاجل، لأمر عاجل لهذه الوضعيات. والتوينسة الحقيقة يرحم والديكم أعربتوا في كل مرة إنكم مع أخواتكم، إنكم تحسوا بهم، إنكم كل كلمة معناتها تسمعوها تتأثروا بها. وإني ديما نقول ما يدخل الإذاعة أما فام ولي برنامج واسط خير إلا الموثوق فيه في القصة متاعه، والموثوق فيه في الوثيقة اللي احنا نطلبوها الكل باش احنا نثبتوا زادا من ناحيتنا. يعني مش كل شخص يجي دز الباب ويدخل، راه هذه المعلومة لازمها تكون واضحة لدى الناس اللي يحبوا يجيوا للإذاعة، مرحبا بيهم. أما احنا رانا عنا أولويات، احنا عنا رانا وثيق نثبتوا فيها وهذا من حقنا. فالأمور تبدأ كل شفافية وكل الموضوعية بإذن الله تعالى. به فما حاجة باللي باش نحكي عليها قبل ما نبدأ في متابعة الملفات نتاع الأسبوع اللي فاتت. والموضوع هذا باش نحكي فيه مواصلة السي حاتم، اللي السي حاتم جلاسي هو مؤسس إذاعة أما فام، فمع القناص اللي سمعته أمس دوسي كامل على المخدرات وعلى الإدمان إلى غير ذلك. أني باش نكمل في نفس الثنية، بما أنه الشيء اللي قاعدين نراه فيه حاجة معناتها غير معقولة وغير مقبولة وأمر خطير جدا جدا جدا، خاصة معناتها بجانب المؤسسات التربوية ولا في محيط المؤسسات التربوية. معناها العنف اللي قاعد يتمارس، البركاجات اللي قاعدين نسمعوا بها، جميع أنواع المخدرات اللي قاعدة معناتها نشوفوا فيها وتتباع بحض المؤسسات التربوية. الحقيقة نحبوا المجهودات الكل تظافر، نحبوا مجهودات الناس الكل، الناس إني هذا كلام نقوله حتى مع تلامذتي، راكم أنتم في حماية المؤسسة التربوية، كي تجيوا تقراوا أمكم وبوكم بعثينكم مؤسسة تربوية، لازم يلقاو الحماية داخل المؤسسة وخارج معناتها محيط المؤسسة. معناها الأمن ما ينجمش يسيطر على كل هذه المؤسسات، الناس الكل معناها بإذن الله تعالى تتكاتف المجهودات وشوية معناتها من الأولياء بربي الجانب التوعوي، راهو مهم مهم مهم للغاية التوعوي والرقابي. مرة أخرى نقول الأولياء بربي ردوا بالكم الاستسلام للوضع اللي قاعدين تراو فيه، ورد بالك رد بالك ثم رد بالك، تعطي ثقة عمية في ولدك وإلا في بنتك. نعاودها 100,000 مرة وعلى مسؤوليتي كلمة ذي نقولها لك، راني أني أعلامية، راني أني أستاذة، راني مربية، معناها راني أني أم، نحكي لكم معناها من ثلاثة معناتها مهام اللي أني معناتها نمارس فيها كل يوم. رد بالك، تعطي ثقة في الانتوراج متاع ولدك وإلا ثقة في ولدك 1000%. ولدك راهو متربي، ولدك قراي، ولدك مثل أعلى، ولدك كذا كذا، هذا في الظاهر هذا أنت شنو. وساعات يكون صحيح والأغلب أنه يكون صحيح، لكن ما تعرش على القضاوات، ما تعرش على الخلطة داخل المؤسسة. ولدك في شكون يتبع؟ يزمك العين الرقيب، أنت وينك يا ولي، وينك يعني الشيء اللي قاعد نرى فيه توا. قسما بالله نطرح 100,000 سؤال كل يوم، وديما دعوتي من خلال أما فهم وبرنامج واسطة خير دعوة فازعة لكل الأولياء باش تفيقوا على وضعكم. مراهي صحيح تخدموا، صحيح احنا ناس الكل نخدموا، صحيح نمشوا ظلام نروحوا ظلام، إذا كان اقتضى الأمر باش تمشي تسترخي ساعتين وإلا ساعة من زمان باش تفقد ولدك وتعملوا زيارة فجائية، معناها مش معلنة، ما تقولوش هاني جاي اليوم للمعهد، يا خويا امشي واسأل وثبت من الإدارة وثبت من الحضور نتاعه وثبت من الإطار التربوي وثبت من الانتوراج الكل، معناها باش هكا العبد ويجعله شوفوا شوف بالحق. أني الشيء ذي نقول فيه بالانفعال هذي وبالحرقة هذي وبالألم الفلوجيع اللي في قلبي خاطر يد برك ما تصفقش. قديه باش نحطوا كل مؤسسه نحطوا قدامها مركز شرطه ولا كيفاش؟ احنا الكلنا مع بعضنا يد واحده. المسؤوليه ما لازمهاش معناها نرميوها على المؤسسه فقط. عندنا نقائص داخل المؤسسه التربويه نقولوا فما اشغال ما زالت معناتها جاريه في المؤسسات التربويه. فما مؤسسات ما فيهاش كلوتور اصلا، ما فيهاش كلوتور، عباره واحد يمشي قاري في الشارع موجود زاد هذا، لكن فما قايمين، نقص في القايمين، نقص في لي كاميرا دو سيرفيونس، هذوما كلهم رانا راو فيهم احنا. لكن شنو الحل؟ نكتفوا يدينا ما نكتفوش يدينا، لازمنا الكلنا مع بعضنا، كل واحد عنده دور يقوم به. الاستاذ عنده دور، المربي عنده دور، المدير عنده دور، المجتمع المدني وينكم؟ وين المجتمع المدني؟ ما مريتوش المجتمع المدني الحقيقه، معناها ماذا بينا الدور يكون ايجابي ويكون معناتها فوري. الامن كيف كيف ماذا بينا يكثفوا معناها من الوحدات الامنيه حتى من الدوريات الامنيه معناتها قدام المؤسسات التربويه. الكل راه الابتدائي والاعدادي والثانوي الكل راهو شوف اللي يخمم باش يدخل مؤسسه ويخترق المؤسسه الاخره كي راه الامن مره واثنين وثلاثه واللي يقرا حسابه واللي يخاف الاخره معناتها ما ضابينا مع بعضنا على خاطر راهو الامر ما عادش نجمو نسقطوا عليه، والامر لازم نعالجوه. هذوك اولادنا راهم اولادنا، يعني كي راه وليد ماشي في ثنيه غالطه نعمل استدعاء البو، نعمل استدعاء الام واستدعاء الاولياء ونحاول نلقاو حل مع بعضنا. راه مش الغايه الردع، مش الغايه انك معناتها تعاقبه، مش هذاك هو الهدف. راه لازمنا نحيطوه إحاطة نفسية وإحاطة اجتماعية وإحاطة تربوية لهذا الطفل. راك ما زلت في القانون التونسي أطفال إلى حدود 18 سنة. ولهنا نحب نربط الموضوع اللي مش نحكي فيه توا، اللي حكيت فيه معناتها بموضوع بنت مدام ياسمين، البنية اللي تقرأ في الإعدادي في السنة التاسعة أساسي، واللي كانت تقرأ على روحها ونعرفها حق المعرفة ورافقتها من اللي هي تقرأ في الرابعة ابتدائي، فجأة في بعض الوقت معناها القصير شخصيتها كلها دمرت. المرض النفسي، الهلواس اللي يمكنها، رفضها للقراية، يعني الأم عاجزة، الأم تعاني معاناة كبيرة ماديا صحيا جميع الأصعدة. البنية دخلت في مشاكل معناتها نفسية كبيرة، وهذاك علاش نحبوا الإحاطة النفسية والإحاطة الاجتماعية، وارفقوا ببعضكم وقفوا مع بعضكم. والله العظيم راهو التنمر خايب ياسر ياسر ياسر، وظاهرة التنمر راهي موجودة بكثافة في المؤسسات التربوية برشا أسباب ومسببات، لكن التنمر موجود، ما نجموش نقولوا ننكروه ولا مش موجود. راهو دور الأم ودور الأب راهم أنهم يحتضنوا ولدهم وبنتهم نفسانيا قبل المادي، وقبل ما نوفر لك باش تاكل وتشرب ونوفر لك باش نشري لك وكذا، لازمني نحيطك إحاطة نفسية. إذا كان حاجة مقلقتك يا ودي كثروا من الحوار مع أولادكم، يهديكم ربي، ما تقولوا ليش ما عندناش وقت. راني الكلمة هذه نسمع فيها، نسمع ليه نخدم يا ودي، أنت تخدم وأني نخدم، حتى أني نخدم راه، أما لازمني نشوف الساعة هذيك باش نمشي نتفقد ولدي، باش كيف يجي يروح من الدار نسألوش كيفاش تعدى نهارك اليوم، أحكي لي شنو اللي قلقك، شكون من أصحابك وقفت معاه، مع شكون قعدت، لابدا الاخر نتحاور معاه، خليني نشد خيط لا قدر الله فما حاجة نفيق بها من الأول. فهمتوني كيفاش ولا المستمعين نتاعنا؟ بالله الله يرحم والديكم، راه مش كل شيء فلوس في الدنيا، توفر لولدك الفلوس معناها ما خلطة مشومة معناها ماشي للضياع، لا قدر الله ماذا بينا ما بعضنا نتكاتفوا المجهودات الكليكة بإذن الله تعالى نحسنوا معناها من الوضعية نتاع وليداتنا، وإن شاء الله يا ربي يحميهم وربي إن شاء الله ينجحهم. وما نجمش نقول أن الولي مسؤول، ما نجمش نقول المؤسسة التربوية مسؤولة، ما نجمش نقول احنا الكلنا يد واحدة مع بعضنا رانا باش نحاولوا نكملوا المسار الدراسي ونكملوا المسار العلمي في ظروف طيبة، في ظروف نفسية طيبة.

تاخذي التربيه قبل القرايه. يعني ديما نعاود نقول التربيه قبل القرايه، وان شاء الله ربي يحمي وليداتنا. امين رب العالمين. مواصلين معكم الاكيد، نرجو لكم بعد شويه تسمعوا في اما فيم غنيتي هذه. والله اكتشاف، هي غنية اكتشاف قصد ربي. ماشي نخدم على رويحتي السبعة متاع الصباح، هيا قلت أحلام خلينا نعمل دور على الأغاني ونبعثهم الريم. كان قدش حويجة هكا عجبتني الأغنية هذه، سمعتها من سوزة للمستير كي نقول لك 12 مرة 13 مرة. بعدها قلت نبعثها الريم، خليها تبرمج هنا. هي أغنية مغربية ظهرلي، اسمعوا وعطينا رأيكم فيها بالليل المستمعين متاعنا على 93 213 219.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio.

0: ديما معك
1: تسمعوا ديما في أما فيم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. رقم إذاعة أما فيم على 93-213-219. متابعة لزوز ملفات متاع جمعة اللي فاتت ساعة قبل كل شيء، وضعية مدام فايزة اللي حكيت عليها بكر شوية، زوجها اللي مريض بالسرطان إن شاء الله ربي يشفيه. دونك وضعيتها اجتماعيا صعيبة على الأخر، جات تطلب في أصحاب الخير باش يعاونوها على أشهر كري باش نجموا نخفوا شوية، لأنه هي الملاك مش خالص. وضعيتها راه مش أن يجي يقول لي عندي كريم مش خالص يتعدى في الإذاعة، فهمتوني توا كيفاش وإلا لا. هذه وضعية خاصة جدا، راجلها كان هو قائم بالعائلة، كان يلم في الدبابس، وكان عامل مجهود، وكان معناتها يخدم وعلى قدر الجهد، حتى ربي سبحانه وتعالى ابتلى بهذا المرض. العائلة تفرتت، ضاعت العائلة، فيها ثلاثة صغيرات وأمهم وأبوهم، فيها خمسة صغيرات. دونك بصورة عاجلة بصورة استعجالية، أصحاب الخير بارك الله فيهم تفاعلوا معنا في الموضوع هذايا. نحب نشكر الحاج والحاجة مش شابة، نقول لكم إن شاء الله ربي يبارك لكم وربي يفضلكم، بنعتوا بشهر كري. كيف كيف عنا أخت من أريانا، الأخت من أريانا هي سمعتنا عن طريق الصدفة الجمعة اللي فاتت، وجيت عندها دار في المهدية تقول لي باش نعدي سبت واحد في المهدية، وسمعتكم بالصدفة وسمعت معناها المشكلة متاع مدام فايزة، وتفاعلت بالقدي بالقدي وتبرعت لها ب 900 دينار باش نحاولوا نخلصوا الماكسيموم نتاع الكري. دونك كيف كيف عنا فاعل خير آخر من تبولبا، نحب نشكر شكر كبير. كيف كيف عنا فاعل خير زادة من تبولبا، عنا سي لازر، سي لازر مشكور، سي لازر زادة، سي لازر من قصر هليل اللي تفاعل زادة مع وضعية مدام أمال. مدام أمال كيف كيف وضعية صعيبة، حكيت عليها الجمعة اللي فاتت وتعديت، وصلت صوت بنتها ديجا قاعدين نسقوا احنا مع الطبيبة اللي قاعدة تعالج في بنت مدام أمال. البنية هذه عمرها 15 سنة، قلت لكم كانت عندها حياة عادية تقريبا، صحيح الخصاصة صحيح الفقر، كانت تقرأ أصحاب الخير مش مسلمين فيهم الحقيقة، كل مرة يجي وصلوا صوتهم نحاول نضمنوا لهم الاخر حق الكري. في رمضان فما شكون جاء تبرع بستة شهور كري وخلصت ستة شهور كري، الحمد لله. إن شاء الله يا ربي عنا توا وعود معناها جدية، إن شاء الله يا ربي بارك لهم الناس الكليكا. سي لازر مرة أخرى نشكرك شكر كبير. سي حسن، سي حسن مش شابة، حبنا بعث لك تحية كبيرة كبيرة كبيرة سي حسن، ونقولك إن شاء الله باللطف وإن شاء الله لباس سي حسن، إن شاء الله تقوم لنا لباس. سي حسن تبرع ب 500 دينار بالنسبة لزوز حالات أخرين متاع الجمعة اللي قبل اللي فاتت. دونك 300 دينار سيد احمد و 200 دينار بولو لايد اللي عنده مرض في القلب. ان شاء الله يا ربي يشفي جميع المرضى، امين رب العالمين. ان شاء الله ربي يفضلكم، ان شاء الله ربي يقدركم على فعل الخير، خاصه كي يتعلق الامر بعائله فقيره، كي يتعلق الامر بعائله محتاجه، وزيد ربي مبتلاها بمرض لا قدر الله والا بصغير يعاني من اعاقه. فبالنسبه لي نحن راهم هذوما ملفات استعجاليه في اما فام. نمشوا للوضعيه هذه، تسمعونا تركزوا معنا بالباهي بالباهي، تحاولوا تكلمونا زيادة تتفاعلوا معها، لان مستحقه الحقيقه لينا. كي نقول لكم مستحقه معناها اني معناتها واثقه بكل من كل كلمه نقولها. على 93-213-219 تكلمونا، الله يبارك لكم باش نجموا تعاونونا في مخص الوضعيه هذه. الاخت من المهديه، من ولايه المهديه، حاضره معنا. صغيره في العمر، هي اصلا صغيره في العمر، والله مش كبيره معناها، من عام قديش 78، من عام 78 ما زلت صغيرة. تخدم هي، والله عاملة مجهود، عاملة مجهود وتخدم على عائلتها، وزوجها مش موجود، هارب من المسؤولية متاعه، هارب من الواقع اللي يعيش فيه، وهارب من عائلته. قعدت هي تفارع في ثلاثة صغيرات، منها البنية اللي بنتها دجا عمرها 8 سنين تعاني من إعاقة ذهنية. طبيعة الإعاقة إعاقة ذهنية، البنية الصغيرة تعاني من إعاقة ذهنية، وعندها بنية 15 سنة ولاية 17 سنة. دونك هي مش مكتفة يديها، قاعدة تعمل في مجهود. الحقيقة الوضعية هذه أني قلقتني على الأخر، مش نحكيه على برشة تفاصيل أخرى في اللونتين في الديريكت، أما أني نعرف الموضوع من جميع الجوانب متاعه، أحط به من جميع الجوانب وكل تفاصيله، ومش أي حاجة رأى تتعدى في الإذاعة، فما حاجات، فما كلمات، فما مصطلحات، فما عبارات ما تتعداش، فما وضعيات احتراما للذوق العام واحتراما لي معناتها المستمعين اللي يسمعوا فينا في كرهبهم في ديارهم، يبدأوا مع صغارهم، يبدأوا مع أبوهم مع أمهم مع كذا، أما راهي الوضعية هذه مهددة، العائلة هذه كانت مهددة، مهددة من تهديدات جميع أنواع التهديد. وبالتالي الحقيقة أني دبرت عليها، قلت لها تخرج تكري تبعد من البلاصة هذيك أصلا، وتخرج تكري دويرة أنت وصغيراتك، وتو أصحاب الخير بقدرة ربي تعاونونا بإذن الله تعالى. مرحبا بيك عسلامة عزيزتي، أقرب لنا شوية الميكروفون. إيش نحوالك؟ لاباس؟
0: لاباس
1: الحمد لله. أنت كلمتني المرة الأولى قلت لي راهو وضعية صعبة عايشة فيها بالتفاصيل متاحة كذا، بناتك مهدين، الاقتراح اللي أنا اقترحته أنك تخرج من البلاصة هذيك تكري دويرة، قلت لك لوج على دويرة تو أصحاب الخير وقلوبهم ترق وقلوبهم تحن، وبربي أصحاب الخير اللي يحبوا يعاونوها ويحبوا يأخذوا تفاصيل من بعد في التليفون أني نقول لهم على التفاصيل، أما في اللونتين ما نقولش، مش نقول حتى شيء على خصوصية الملف هذي. نحب نقول لكم راهي مستحقة أن نأمنوا العائلة هذي، أنها تعيش مستورة، أنها تعيش بكرامة، وأنها تعيش في نفسية طيبة. زوز بنيات راهي عندها، فلازم تحافظ عليهم، تحافظ على بنياتها، وذي من حقك راه بيه. قينا الدويرة، قيت الدويرة بقداش قيناه الداري الكري ب 300 دينار، باهي لقينا توا قينا شهر ضمد، فما ناس عاونونا في شهر ضمد، عاونونا. ارفع صوتك، ارفع صوتك، خلي صوتك يوصل، حبوا يوصل.
0: من اصحاب الخير في شهر كري،
1: في شهر كري، باهي
0: شهر كري حاولت للدار وهزت كل البنيات وولادي وحاولت،
1: باهي
0: جيت باش للدار ما عندي، كانت بشد يعني سقف وقع، لقيت مع لاش فقدهم جرايه وحصير. نتمنى بالناس الخير والناس القلوب الرحيمه شويه اثاث، صدقني حتى صحن ما عنديش حتى صحون فاش نحط لهم ياكلوا. صور يمشيوا للمكتب والليسي مهار لفطور الصباح لا لهمش، وانا صدقني الدم والسكر والكوليسترول والامراض الكرك بدي
1: فما شكون مثلا يسالنا تو يسمع فينا يسالنا يقول لي يا اخي كيفاش ما عندهاش اثاث. نحب نقول لكم راهي الاخت هذه كانت عايشه مع شكون، كانت عايشه في مع ناس اخرين، فهمتوني؟ اذا لي التلميح هذه وصل لكم، ما هو فما التفسير وفما التلميح، تصريح والتلميح، مش كل شيء نقوله. ساعات كي نقول لك جمله انت بطريقه غير مباشره لازمك تفهمها، تكون ذكي وتكبتي وتفهم الوضعيه. قلت لكم راهي الاخت هذه كانت تسكن مع ناس اخرين، للتهديد، للإشكاليات، للمشاكل، لازمها تخرج من البلايصة هذيك باش تأمن بنياتها. نعاود نقول خايفين على البنات احنا قبل كل شيء. يبارك فيكم، شكون فيكم ينجم يعاوننا بأشهر كراسة قبل كل شيء للعائلة هذية، وشكون يعاوننا بشوية أثاث ومستلزمات الحياة الكريمة في هذه العائلة وهذا المنزل هكا وإلا لا؟
0: صحيح يبارك لكم، وإن شاء الله ناس الخير وقلوب رحمة نقع فيهم أنا الرحمة. صدقني خطر واحد يعيد ولا هزيت صح ما نقاش نشري دوايا، يعني نشري له مجد صغار يجيش يمشي وقرا ومغر الفطور ولا شيء، نقب أنا هما أبجد. صدقني أنا وحلت وحدي هزيت أنا وقت ما نعمل، فهمتني؟ نزيد نمرض أكثر وأكثر، ما قش يكون يرحمني ولا شكون ما نمشي كذا، يعني نمشي مثلا نقو يعني ناخو ماكلة، ناخو مثلا مقارونة حاجة مش طيبة مش كذا، هذاك هو مش معناها يعاون وكذاك اللي طلقة.
1: انت توا سمحني خلينا نزيد نوضحوا الرؤية للمستمعين متاعنا، زوجك هرب عليك، معناتها انت في انفصال معاه توا،
0: انفصال مع الصغار، لا يلوش حتى على شيء، يعني خلاه هوكلي في راسي
1: وهرب. كما برشا رجال اخرين تعداو زاد نفس الوضعية هذيا، واحد ما عنده ما يعلق الحقيقة نتاع ربي. اما نرجع لك انت اللي حاجتي بيه هو انت وصغارك، انت مشكم كتف يديك باش الناس يقولوا هاي جاي تطلب فعبيد يجي يعاونوا فيها. هي المراه تخدم على روح، تخدم في الديار كل مره يناديوها تمشي تخدم على رويحتها باش تنجم معناتها توفر الحاجات الكريمه والضروريه للوليدات. راه عندها ثلاثه صغار، عندها ثلاثه منهم بنيه اعاقه ذهنيه، منهم بنيه تعاني من اعاقه ذهنيه. يرحم والديكم، الله يبارك لكم، اكنفوا العائله هذه. امنوا العائله هذه. شو معناها امنوها؟ معناها كي يكون عندها مفتاح نتاع دار وساكنه في دويره مفتاحها يا ربي ورضاك الحمد لله الحمد لله كل شيء يجي من بعد تجي بشوي بشوي الاثاث تجي حاجات ضروريه تو تجي باذن الله. اعطينا شكون يامن لنا الكراسي ساعه، شكون يخلص لنا شهر شهرين ثلاثه شهور اللي تقدروا عليه الله يرحم والديكم. هي كارب 300 دينار قلت لكم وضعيه كي تكون فيها بنات، وضعيه كي تكون بنيات نكنفوهم نحافظوا عليهم نستروهم يكون عندهم دويرة تسكر عليهم بالمفتاح. فهمتوني وإلا ما فهمتونيش؟ الله يرحم والديكم، خاصة المرأة راهي مش مكتفة ده، قاعدة تسعى قاعدة تجري قاعدة تخدم في الديار كما قالت هي، كل نهار نمشي لدار كل نهار بالك ساعات ما تجيش خدمة تقعد باش توكل ولادها راجلها هرب عليها هو الوثائق الكل. راهو احنا ما تتعدى حالة في الحالات الاجتماعية في اما فهم كان ما يكون عندنا ملف كامل كما قاعدين تراو توا. اللي قاعد يشاهد في برنامج واسطة خير إذاعة اما فهم على اما فهم بلس هو الملف فيه كل شيء، فيه نسخة بطاقة تعريف فيه مضامين صغار فيها بطاقة الإعاقة نتاع البنية. إن شاء الله ربي يشفي لك بنيتك. شنو حوالها ويني تو شو عاملة؟
0: أنا نسفات بي بنفسي يعني تعدت عند بي بنفسي وطبع في الحالة نتاعها.
1: كيفاش فقت بها عند الإعاقة الذهنية هذه؟ كيفاش هي عمرها 8 سنين تو من عمر معناها؟
0: عمرها 3 سنين.
1: من عمرها 3 سنين شنو حسيت وقتها
0: يعني
1: كيفاش؟
0: هيك باهتة لا تيق عباد لا تيق تخرج لبرا لا تيق معنا شكون يجي ديما تعيط. ولتو ولتو عندها معنا فهمتني عندها العياط وعندها ديما فهمتني حتى ما نحاول باش الطبيب النفسي قال لي دخلها تقرا فهمتني دخلها تقرا تقرا نهار وبعدها تقول لي ما نحبش نمشي تبى تعيط بلحت في القاعة تقول لي ما عادش تحب نمشي.
1: كيف مشيت للطبيب شنو فسر معناها وضعيتها النفسيه هذيا؟
0: قال لي
1: اعاقه ذهنيه.
0: انا نتبروا
1: فيها ماخذ انتم زواج الاقارب ولا لا؟ لا هي البنيه الصغيره هذيا تو ربي يشفيها ان شاء الله. رحله طويله مش سهله لازم برشا صبر ولازم برشا قوه من عندك وربي يقويك ان شاء الله. لازم تكون عندك الاراده والعزيمه بنيتك هذيك امانه في رقبتك وعندك بنيه اخرى 15 سنه انت ربي معاك زيادة الحقيقة متاع ربي
0: هو أنا لهم أني كل شيء
1: صحيح.
0: صدقني تعبت نفسيتي تعبت وصدقني مربي يعني أكتشوف أنا نعيش بالحرام يعني دم والسكر والسكر يعني بلي نخدم تعبت
1: مش كم لفقة عندك ألف حق
0: جيش عندك. بطل بنية من القراية ولا مبطل أوليد أوليد أصول في الصيف كل ما هو يخدم يعني هاني تانش بش يلبس وبش يجري دبش واحد نتو كل ما مبطل من القراية ونعانه ونقوله لا ولدي قرايتك
1: ما بطلش هو ديجا العام بعامين انك بكري سالت شويه قلت لك قداش فانا قسم يقرا وبعمارهم وكل شيء صح ايه ما انت مدوبلين وكل شيء اما كيكا وما نكتفوش يدين نزيد نعطيهم فرصه بالك شي ولا يسكنوا في دويره وحدهم ان شاء الله ربي يهديهم ويقراوا على رويحاتهم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شو نقولوا لاصحاب الخير اللي يسمعوا فينا؟ ترى نذكروا برقم لما فهم على 93 213 219. بالله الله يرحم والديكم الله يجازيكم كل خير. اقفوا مع العائلة هذية اقفوا معها احنا رانا مالنا الا واسطة خير. كي نقول لكم راهي مدام فايزة بعد شوية فما شكون عاونونا باش نخلصوا هالكراهية هذية كلمنا الملاك والملاك باش يجي المقر الإذاعة دونك هو باش يستلم الأمانة ديجا وصل هو توا. هكا احنا مالنا الا واسطة راهو بين الناس اللي تحب تعاون وبين الناس المستحقة العينة واحنا بإذن الله تعالى نربطوا الصلة نحاولوا نقربوا معناتها الأفكار نقربوا المشاعر نوحدوا الأحاسيس بينات بعضكم. هذا هو دورنا أن نوجهوا دورنا أن ننصحوا دورنا أن نحافظوا على الأمانة على خاطر الأمانة حاجة صعيبة ياسر. كي واحد يكلمك يقولك باش نعاون مدام فايزة مثال في 300,000 ولا 400,000 معناها للكراء معناها ذوكم لازم يمشوا للكراء كما هو حب صاحب الأمانة يوصلهم. دونك هذاك علاش الملاك باش يكون حاضر معنا بعد شوية يستلم الأمانة أمتاعه اللي تبرعوا بها أصحاب الخير ونضمنوا أنه مدام فايزة ما تقعدش في الشارع هي وثلاثة صغار وراجلها مليت بالكونسير ما يتلوحوش في الشارع. الأخرى إن شاء الله يا ربي ترفقوا ببعضكم إن شاء الله تحنوا على بعضكم إن شاء الله يا ربي تقفوا لبعضكم تسندوا بعضكم وقت المحن وقت الغسرات وقت الهموم وقت مصائب الدهر وقت الابتلاءات ديما نكونوا يد واحدة بإذن الله تعالى ديما مع أما فام. تتواصل رحلتكم رحلة تضامنية رحلة الإنسانية هذه حتى للأربعة 93 213 219. راجعني لكم بعد شوي. عندي غنية لقيقة ريم ديما تأجل فيها ماني نحبها ياسر محمد حسن غنية حلوة ياسر من المغرب مشينا ليبيا تنرجع لتونس بعد شوي.

0: التراث الليبي الأكيد تراث بالحق مميز جدا جدا. الأغاني الليبية حلوين برش كما الأغاني المغربية كما الديرية كما الأغاني التونسية اللي احنا ديما نفتخروا بإلا عنا التراث ذي وعنا النوع هذا من الموسيقى ونحبه ديما نمروه لوليداتنا الكلمة الباهية الكلمة اللي فيها رسالة نبيلة توصل إن شاء الله بإذن الله شبابنا ونتعلموا من بعضنا لما لا بهي. باش نمشي فعلت خير مباشرة من بوحجر قلها أهلا وسهلا مرحبا بيك عسلامة.
1: مرحبا
0: شنو خويلك ان شاء الله تكون بخير
1: يعيشك الحمد لله.
0: من وقتاش تسمع فينا اليوم من بداية الحصة؟
1: من بداية الحصة وفي الكهرباء قاعدة نمشي سمعت مدام تحكي حقيقة حاسة نفسي شفتو عندها بنيات من عندي بنيات كيفها
0: ربي يفضلها
1: قاعدة تسعى على امرأة عايشك تسعى تخدم على روحها هيك علاش كلمت
0: والله ربي يكثر منك الناس وربي يجازيك وربي يعطيك على قد قلبك الباهي والله. قلت لي كنت تسمع فينا وقعدت مصرة انك تكمل تسمع الحالة في الكهرباء وهزيت التليفون وكلمت وقلت اعطيني نمرها باش نحاول نسق معها وتعاونها. اي حبيتك تتعدى معايا اليوم علاش حبيت باش نشكر فضلك الساعة وفضل ربي سبحانه وتعالى قبل كل شيء وتكون انت زادة كم نقولوا قدوة. شو معناه قدوة؟ ان نشجع بعضنا احنا راهو موش الغاية في قديش تعاونوا بعضكم مش في الكم قديش باش نعاونوا اعطينا الكيف خلي كل واحد يعاون باللي يقدر باللي نجم حتى الكلمه الباهية نجم تكون اعانه حتى ان نوجهوا بعضنا حتى ان نرفقوا ببعضنا نساندوا بعضنا نسخفوا على بعضنا كل احساس المرهف هذاك حبيت نشكرك عليه شكر كبير. الملف هو عندنا عزيزتي ملف نتاعها عندنا بطاقه الاعاقه نتاع البنيه الصغيره هي اللي بالحق قلقتني الوضعيه نتاعها وعطيتها الاولويه اليوم باش تتعدى هي كاول معناتها حاله اجتماعية وان شاء الله يا ربي يقدرك ويقدرنا جميعا على فعل الخير وبارك الله فيك. بي انت اول مرة تسمع برنامج واسط خير ولا سمعته قبل؟
1: والله اول مرة بالصدفة
0: أول مرة
1: إن شاء الله نقدم
0: إن شاء الله ديما تقعد تسمع فينا آمين وإحنا ياسر نفرحوا راهو خاطر عنا برشا مستمعين فاعلين خير أول مرة كل جمعة يقول لي أول مرة نسمعكم الحقيقة أنا هزيت تليفون وكلمتكم بعد يوليو مستمعين أو فيالي أما فهم إحنا بالحق فرحانين ياسر إنك أنضميت لأسرة برنامج واسطة خير وبارك الله فيك يرحم والديك مرة أخرى.
1: يعطيكم الصحة ويبارككم الكل
0: يعيشك يعيشك بارك الله فيك. دونك بعد شويه نعطيوك الرقم نتاعها وتتواصل انت وياها وان شاء الله باذن الله تعالى فما كان الخير في اذاعه اما فهم وبرنامج واسط خير نخدم على الشفافيه نخدم على الموضوعيه نخدم على الضمير يكون صاحي نخدم زاد على حفظ الامانات هذيك وتوصيل الامانات وتبليغ الامانات للناس اللي كلفت ان نوصلوا الامان على خاطر احنا همزه توصل قلت لكم. فوضعيه المدام فايزه مره اخرى نرجع لها نتاع الجمعه اللي فاتت مدام فايزة اللي الكلام الكل قلته اني وخليتها هي تتكلم وتوصل صوتها واصريت انه الملاك يكون حاضر معنا ما كنتش نسخابه راجل طيب بالطريقة هذه الحقيقة كلمناه نهار الجمعة اللي فاتت قلنا له الجمعة جاي باش تجيب حذنا باش نشوفه قداش من شهر مدام فايزة مش خالص كريها واستجاب استجابة فورية. اهلا وسهلا مرحبا سي محمد
2: مرحبا
0: شنو احوالك لباس صحة لباس ساعة انت الوجه البشوش
2: يرحم والديك
0: ما شاء الله عليك والله والله ما شاء الله عليك والله
2: انتم زاد ربي ان شاء الله يفضلكم ان شاء الله
0: يعيشك يعيشك
2: انه في هدايا بكل صراحه
0: الحمد لله الحمد لله
2: خدمتكم هو واجب كبير
0: الحمد لله
2: ما شاء الله عليكم تبارك الله
0: يعيشك ربي فضلك سي محمد. دونك سي محمد انت كما قلت لك انت الملك اما الملك بيد الله سبحانه وتعالى انت صاحب المنزل صحيح. اللي تسكن فيه مدام فايزة اللي كريتولا عندك قديش
2: اكثر
0: اقرب شويه الميكروفون
2: اكثر من عام وشويه
0: اي
2: انت تخلص فيه امور مريقله
0: اي ايش كان يخدم الرجال نزيدوا ناكدوا كل المعلومات اللي قالتهم مدام فايزة
2: انسان بسيط يلقط في الباب لو محافظ على كرامته ما عنده شكل ما يحبش يمديده حتى الإنسان ومكفي عائلته حسب ما ملاحظتي أنا تجاري أول قبل ما يكون ساكن عندي وأمور مريقلة معنا حتى أنه معنا أصاب ربي بالمرض هذايا وكل شيء
0: الله ربي فيه
2: الحق بكل صراحة
0: في رمضان قلت لي
2: من سيد رمضان بها الشيء هو ولكن ما فاقش به في بداية رمضان ما فاق كان هزت وقت لجات هزت الصميم وقت لفص بطرات بالتحاليل وبالوحد فاقوا لي هو عنده حشك من المرضى في الخارج
0: إن شاء الله ربي يشفيه وصغير في العمر هو صغير
2: رينا دجا 43
0: ايه صغير رينا الصواغ متاع
2: وما شاء الله عليهم يقراوا ويستحق كل خير بكل صراحة. الإنسان طيب ويصلي ونسمع فيه يقرأ في القرآن وإنسان في اللي
0: إن شاء الله ربي يشفيه. أمين يا رب.
2: موش مثل الإنسان منح
0: أي لا الحاجة البيه اللي عجبتني في شخصيته هو ربي يشفيه أمين, أمين إنه لقت في البيبز وما ويخدم على روحه,
2: يخدم على روحه
0: وما يقول لك شعتيني
2: ما يقولش
0: لا ما يقولش شعتيني ولا يقول ولا يجيك يقول لك أصبر عليه ولا يخدم على روحه ويخلصك بالوقت
2: لا يخلص لا مخلص ساعة يقول لي ودي إيش بيك مزروع يقول لي ودي خلاص فرحة خويا يعني نقط مرة 20 مرة 15 مرة كذا نحب نخلص روحي يا ودي في عقلي
0: أي
2: الحق ربي إن شاء الله يشفيه أنا من
0: أمين يا ربي أمين أمين
2: محمد الإنسان طيب هو بكل صراحة ويستحق كل خير.
0: معناها شفتوا الجيران محليهم أنت صحيح صاحب المنزل لكن أنت جاره كي حسيت به اللي هو معناها مستحقك في الموقف بالموقف توقف معاه آه الحمد لله ونعم بالله ونعم بالله
2: إنسان ما يصيب معناها قوم أنا قوم هي رحمة من عندهم
0: الحمد لله على كل الأحوال. دونك في رمضان هو من رمضان ما خلصكش خاطر الكلاف في مرضه ربي يشفيه
2: نايفي حتى سوى هو ولا غيره في سيد رمضان ما خدشش
0: اه في سيد رمضان تخش كريم والله يرحم والديك
2: سيد رمضان حتى نقبله وحتى نقبله هو
0: هي.
2: في سيد رمضان ما نخدش
0: يرحم والديك تقول صدقه ولا زكاه ولا ما تاخذهاش وكا
2: نقول له برا عيد على روحك وحق. والله ساعه نبدا ما عنديش
0: اي هي
2: هي زاد عامل اليوم
0: يعني بتبيعه بتبيعه يا اخي واحد يقول لك عامل دويره الواه يعني ما بشي مدخول تعاوني زاد على هم الدنيا مالا كيفاش مش واحد متفضل عليهم هو يعني مربي كيفاش بناها الدويره هذيك
2: وانا هذيك هو وقت انا سيد رمضان نقول لي خليها على ربي
0: اي
2: خليها على ربي
0: الحمد لله
2: هو سكن عندي الحق وإنسان طيب
0: كل انسان يذكر فعله والله
2: الانسان اللي يعجبك فيه لكن الانسان ما هو شكل قلتك لي معناها تحس انت الانسان كذا معناها كل انسان يحب حشاك يقوله طماع ولا
0: اي اي اي
2: هو لا هو حتى تهز له حاجه تحسه عنده نفس عزيزه كيصاب ربي مسكين وكل شيء وراه بكاك بالرغم كاك بالرغم مريض وكله كل من جيه كله يعني تسحقش فلوس اعتبرني اخوك اعتبرني بوك اعتبرني بالحب احنا خويا قبل كل شيء فهمني ونمشي مع بعضنا للجامع ونصلي مع بعضنا كل شيء وانا ونسمع وانا كيفاش اقرا في القران ونسال طيب ربي
0: وربي مبتليه بالمرض صابر على همه
2: الحمد لله
0: الحمد لله صابر على مرضه صابر اي
2: صدقني انا نهرت والله يا ماشي واحد نهرت حشاك هزوا السبيطار وعملوا له تحليل والتحليل طلع له غلط السبيطار وهو حاب يتاكلوا له بعثوا له حشاك نحوا له مصارمه
0: اي
2: بعثوا مع بنته في ساشي
0: لطف يا ربي لطف
2: اي وجابتها بنته وانا اتوري احنا قاعدين قدام الدار انا والمراه وكل شيء وكنا انا عامله قهوه المراه وقاعدين
0: تاثرت حاجه صدمه هي صدمه
2: واحدة قالت قلنا لها هذه شنو بنته طاحت على ركيبه وبدات تبكي قالت هذا مصارم بابا
0: عينه هم يقول لك عينه باش يحلوها وكذا
2: امتياز عاونت الحق وقفت مع اولاد الحلال وقفوا
0: بارك الله فيهم بارك الله فيهم الله لا يمرض مؤمن
2: امين
0: الله لا يمرض مؤمن بجميع الامراض وخاصه هذا المرض الله لا يمرض مؤمن بالحق راه وذاك علاش اني اي دوس يجي معناه فيه المرض هذا ان شاء الله ربي يشفي جميع الناس قسما بالله هو اولويه متلقى في الاذاعه هاو ريم تعرف والمستمعين نتاع الناس الكل تعرف
2: ومشكله وتعرف دواه غالي
0: دواي غالي وحتى لاباري كانت غالية والبوش غالية والدوائر غالية والتنقل
2: هكا شكاية حرفة ولد حلال برعانوا
0: بهم
2: خلي روت مراني
0: برعونا بارك الله فيهم برعونا وصلنا له الأمانة الحمد لله يا ربي ولاباري زاد نتاع بارك الله فيه فعل خير من قصر حلال زاد يرحم والديه شريهم ووصلهم بارك الله فيه امين رب العالمين انت قلبك كبير وراجل طيب
2: عند ربي
0: والله والله وهذه الحاجه اللي اني عجبتني فيك انك عندك عندك قلب حساس وحسيت بخوك اللي كان معناها هو مستحق ومريض ويعلم به ربي وانت عرضت خدماتك عليه وهو قال لك عباره اخرى حشم هو فهمت
2: حشم
0: اي حتى نفس الكلام اللي قالته زوجته راه هو
2: يقول لك كل لا لا عندي نسكن نحتاجه
0: اخي اي مو نحتاج بتبيع ماله
2: كلنا نحتاج هو نفسه عزيزة بكل صراحة تستحق كل خير.
0: انت كبرت قلبك وربي سبحانه وتعالى زاد ما كل واحد ربي يحل في وجهه كيما انت عملت دويرتك وحبيت زاد تعاون به روحك كل الكراهه هذيك زاد من حقك وذيا معناتها حتى حد ما يلوم عليك فهمتني. فما اصحاب الخير اللي احنا قصدناهم واللي احنا وصلنا معناتها
2: وصل معاه مش بركه كان يوصل معاه مش نعطيله معناها حتى مش عندي فيه كلش عندي فيه انا حتى ولو ما انا مش من كذاك كلش عندي فيه خليه في العام وان شاء الله يرجع يخدم على
0: روحه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفيه امين يا ربي
2: يرجع يخدم على روحه ما عاد يعمل الله دليل خاطر توا انت لا انت انا نعرفه وانا خاطر نعرفه وانا مستانس وقت يبدا اموره مريقله اي اي
0: يجيك ويدق الباب ويقول لك هاي قبل الوقت زاد
2: خذ حقيقك وتوكي ومعناها ولا يحشم هكا سياراني قدام الدار معناها يدور وجهه ولا كذا يقول لي يشبيك
0: ما تبدل شيء وربي يشفيك هو مسكين ليه في همه وليه في مرضه وليه في وجيعته وليه في معاناته يعني
2: بشكارته وكذا ومنه يمشي لحظة أنا مشيت للسبيطار وريد الحالة متاع وقت عملوا له دخل وطب خرج من العملية وكيفاش خرج وكيفاش حشاكي معناها الشيء اللي ريته
0: لطف ربي فرج عليه يا ربي
2: ترى إنسان بك الحالة ذيك ما زلت تخمم أنت في فلوس
0: والله والله والله يرحم والديك والله يرحم والديك وربي يشفيه وربي يكثر منك الناس. احنا رسالة ايجابية حابين نوصلوها من خلالك انت بالحق زادة انك تفاعلت وانك تعاطفت والكلمة ذي اكدت وراه زوجته في كل مرة جات توصل صوتها في اما فام. احنا اصحاب الخير الحقيقة مدام فتحية من اريانا حبيت نستكثر خيرك مدام فتحية انك تبرعت ب 900 دينار للكري هذا شو تقولوا عن الحاج والحاجة كيف كيف ربي يبارك لكم يرحم والديكم 280 دينار دونك سي محمد هذوما 5 شهور كري هذوما الحمد لله
2: مش
0: 5 شهور كري يا ربي ورضاك مليون و400 مليون و400 اصحاب الخير هما اللي تطوعوا وهما اللي تبرعوا باش يخلصوا الكري انت يرحم والديك هاك عاونت
2: قدامكم انتم مش مش كيما قلناها باش نقسمهم ما نعطيش تعرف
0: ان شاء الله ربي كثر خيرك احنا امانه وصلنا هيلك وانت تصرف
2: انا باش نحبوا باش مازالت عنده خطر
0: مازال تنقلات ودواوات وكذا
2: ربي نحن بعضنا
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: اديني ولا الله سبحانه وتعالى
0: ونعم بالله ونعم بالله ربي كثر منك الناس سي محمد ويرحم والديك وكلمه الختام شنو تحب تقول
2: الختام انا نشكركم انتم
0: يعيشك ما عنديش حتى مزيه والله
2: راهو حاجه تعملوا فيها كبيره برشا
0: الحمد لله.
2: نتفرج على البرامج سواء في قناة الناس سواء في
0: قنوات أخرى معناها أي
2: ونسمع فيكم أنتم زادة
0: الحمد لله
2: أنا نتفاعل معاكم زادة وإن شاء الله رشوا كل في يكون في ميزان حسناتكم
0: أمين واجمعين يا ربي
2: وأصحاب الخير اللي يعملوا في الشو اللي يعملوا في الخير هذا هذي راهو قاعدين يصبوا في بنك لأرواحهم كما انت تصب في الفلوس في البنك باش تعمل رصيد انت بك الاعمال هذيك قاعد تعمل في رصيد الراحه نهار اخر قدام ربي قال ربي سبحانه وتعالى يقول لك من فك الكرب على معناها من كرب الدنيا على اخوه المؤمن في الدنيا فك عليه ربي كربه من كرب يوم القيامه انت شوف ربي سبحانه كربنا نتاع يوم القيامه شنو بيصير معنا
0: ونعم بالله
2: ربي ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي معانا وان شاء الله ربي يسخرنا ويسخر جميع المسلمين وجميع المواطنين وجميع المستمعين اذاعه اما فهم انهم يعملوا برشا خير ومش كان بالفلوس قلت الكلام هذا مش مقترن بالجانب المادي بالاخلاق بالتربيه بانك تعاون انك تساند انك تقف وتنجم تعاون كما سي محمد بالحق ابهرني بالموقف نتاعو ويقول لك راجل مخلص راجل وفي راجل معناتها يخدم على رويحته وعنده الانفه عنده معناتها ما يحطش من روحه ما يطلبش ما يقولكش اعطيني ما يقولكش سامحني في الشهر هذايا مسكين معناه عمل مجهود وبرغم المرض نتاعو وانت من رمضان اليوم صابر عليه وما كلمتوش وما قلتلوش اعطيني فهذه احسن رساله حبيت اني نوجهها الناس كل انسان ربي سبحانه ينجم يبتلي باي موقف باي مرض باي حاجه ابتلاء احنا ديما نصبر على الابتلاءات اما نقولوا الابتلاء يخف كي يلقى ناس دايرين بيه تحبه بصدق وتقف معاه وتفهم اش معناه مفهوم جيرة. بارك الله فيك يرحم والديك سي محمد بارك الله فيك والغناء هذي باش نهديه لك انت بمنك اصيل الكاف مرحبا بك نسمة الكافية مرحبا نعم ريم
3: مدام بسمة من قصور السيف مش تعامل الاخت فايزة
0: بارك الله فيه بارك الله فيها مدام بسمة من قصور السيف نبعث لك تحية كبيرة مدام بسمة يكثر خيرك مسامعة وفية مل نذكر برقم لا ما فهم على 93 213 219 صحيح برنامج واسطة خير فيه برشا ما مآسي وبرشا ألام، لكن فيه جوانب مضيئة، جوانب من النور، جوانب من الأمل. سنعطوه انتم المستمعين متاعنا. الله يرحم والديكم ويكثر خيركم في ميزان حسناتكم إن شاء الله. 93 213 219.

تسمعوا في أما فهم الأكيد برنامج واس تدخيل. وقت يمر بينا بسرعة الحقيقة، قاعدين نشوفوا في الوضعيات اللي جينا للإذاعة، قاعدين برمجوا في المواعيد، لأنه عنا ضغط كبير من طرف المواطنين حقيقة، كل واحد وضعيته، كل واحد ومشكلته. على كل حال نحاولوا احنا ننسقوا وفق الملفات العاجلة، ناخذ الأمور الاستعجالية أكثر من أختها الحقيقة، متاع ربي خاصة كي يتعلق الأمر بالمرض. بربي عندي أوردونانس، عندي أوردونانس من مواطنة من سيدي علوين، نعرفوها ونعرف الوضعية الاجتماعية متاحها. الأوردونانس هذه طبيب العظام معطاها باش تاخوها السنتور هذه ب75 دينار، هيا من السبيطار طاهر صفر بالمهدية. الأوردونانس هذه 75 دينار، بربي من سيدي علوين. الأخت جاتنا الله يرحم والديكم، شكون ينجم ياخذنا الأوردونانس هذه ويشريها لنا؟ الله يبارك لك وربي إن شاء الله في ميزان حسناتكم. أي حاجة متعلقة بصحة بعضكم عاونوا بعضكم، وقفوا لبعضكم، والدنيا دنيا تربي مديمة حتى الحد. أي سيدي يعني نعود ونقول احنا موجودين في مقر إذاعة أما فهم، رقم لما فهم على 93 213 219. شكون فيكم من المستمعين انه يقدر باش يجي ياخذ لنا هالأوردونانس هذية قيمتها 75 دينار، الأوردونانس من سبيطار طاهر صفر للأخت المريضة من سيدي علوين، جيتنا من سيدي علوين. نمشوا للمنستير الآن، عندنا تليفون من المنستير الأخت جميل.

0: كبيرة. أهلا وسهلا يا جميلة، إن شاء الله تكون بخير. شنو أحوالك؟
1: أهلا.
0: شنو أحوالك يا جميلة؟
1: بخير.
0: أيوة، ارفع صوتك يا جميلة، خليني نسمعك وتوصل صوتك للناس، وخلي العباد تقف معانا، واحكي لي على حالتك وش وصلنا توا، وين تسكن؟
1: أهلا وسهلا وليم وكل اللي يسمعوا فيك مازال في قلوبه مرحلة.
0: مرحبا بك عزيزتي، قل لي.
1: أنا مازلت نسكن في البلاصة نتاعي من أول، خاطر سامحني على صوتي تعب شوية.
0: إي لطف عليك يا جميلة. إي
1: زعما اللي كنت حاسيلو في السبيطار، حكمة ولا عندي السكر معناها مرة يطلع مرة يهبط، قالوا لي بدني كل شنو معناها يخزن السكر.
0: مخزون عندك المخزون طالع شوية. هكا ولا إيه؟ هاي بي. هاي.
1: انا من نسكن من المرض، ولا انت تعرفني يا احلام من سنين ربي ما نتكلم، كان صيه اللي يكون معك شويه معناه فهمتني. انت تعرف انت ما تقولي قداش 280 دينار مالك المعقد، ولدي بريز معناه ولا بالفشفاشه الزرقاء والحمراء.
0: شو يعمل ولدك؟ بربي ما سالتكش عليه يا جميله، شو عمل توا؟ عمل شي تكوين؟ عمل شي حاجه؟ شو عمل؟
1: عمل تكوين احلام، اما مرة يخدم مرة لا، قمت انا وليت مريضة كل مرة في السبيطار، ما عنديش حتى شكون مشي تليبي خلفه هو. فهمتني. عندي تويكة 3 شهور اللي كراها مش قالب.
0: هاي
1: ما انا الراجل كهو قال لي اتخلصني تخرج هو تبرع علي يسمع ويرحم والديه معناه.
0: خديش كيري انتي جميلة؟ خديش كيري انتي؟
1: 300
0: ب300 دينار في المونستير.
1: هي
0: ب300 دينار اي في الحومه هذيك اللي نجيك بحذاها هذيك هي
1: غادي
0: شوي. نحب نزيد نوضح شويه للمستمعين نتاعنا ما يعرفوهاش. الاخت جميله لو ربما اول مره يسمعوا قصتها، جميله نعرفوها عندنا فوق 8 سنين راهو مرافقينها، كل مره نحاولوا نوصلوا صوتها. الوليد نعرفوه ولده راهو كان صغير في العمر، حبينا يكون يواصل القراية متاعه، لكن الله غالب هذاك اللي صار، بطل من القراية وعملت شوية تكوين. أم ضريرة، أخت جميلة ضريرة راهو، دونك لازم كما قالت هي شكون يتلهى بها، شكون يتنقل معاها، شكون يرافقها، هي مستحقة شكون ديما يكون معاها بصفة مستلسلة وبصفة مستمرة. نعم يا جميلة.
1: أحلى مختي، أنا ساعة قبل كل شيء مش ولدي ميحبش يخدم، خاطر باش أقول لك بالك ولده ميحبش يخدم، ليه يا حليل؟ هو ما لازمش يبعد برشا بعيد عليا، خاطر أنا قلت لك راني فيصا وليت عندي الدوخة، ولي ما صدقني أو ليه مسمعها في الشارع نطيح في الكياس الدوخ، فهمتني؟ هو قال لي يا ماما اللي كان نلقى أنا شكون عندي وشكون معايا، نجم نعمل حتى خزار بحث دار، ما نجم يخدم أي حاجة بحث الدار معناه.
0: هاي
1: غمش ما قال لك كان نجم نخدم أنا معناتها يعاوني شوية، فهمتني؟ أما أنا الراجل مش يخرجني، أنا يا حلام صدقني أنا مريضة في الحالة هذه. قال لي جميل عندك سمتاك الليلة الليلة ريت الليلة، صدقني لا عندي حتى في الدق، قسما بالليل عندي حتى في الدق.
0: نعرف يا جميلة، نعرف وضعيتك حق المعرفة، صدقني المسلمين
1: وين ما نحبش نمس للعباد ونقول لهم عطيوني، وتعرفني انت عندي عزة نفس، انتو مع عيلتي وانت اختي وريم اختي.
0: نعرف يا جميلة عز قدرك، واني من خلالك انت توا باش نزيد نوصل صوتك للمستمعين متاعنا في المنستير في سوسة في المهدية. نحب نذكر ونقول راهي الاخت جميلة حالة خاصة جدا، راهي ضريرة، راهي مكسبها كان ولدها، راهي امها توفيت، راهي خوها توفى، ما عندها كان وجه الله سبحانه وتعالى، وعنده اصحاب الخير اللي انتوما تسمعوا فينا توا باش تكلمونا وتعاونونا بربي على وضعية الاخت جميلة.
1: راه وصلت
0: خليني جميلة سامحني يا جميلة خليني نوصل صوتك. الأخت جميلة راهي كانت مهددة باش تكون في الشارع وقعدت في الشارع أيامات على خاطر ما لقاتش باش تخلص كراء، تاخد في 280 دينار، 280 دينار باش يعيشوها باش يخلصوا لها كراء ضو ماء دواء، ولدها هي شنو بالضبط معناه 280 دينار؟ بربي الله يرحم والديكم، عاونوها عاونوها.
1: ولدها زادة مريض صدقني دواء لو ياخذ فيه، عنده الدقة زايدة حتى تكون قلب مش قادر ياخذ دواء، الفشفشة الزرقاء والحمراء مش قادر ياخذ دواء، أنا يلزمني أنا عيني اليمين العين اليمين دخلت الداخل يا حلال، يلزمني كل شهر ورقة دواء ب 100 دينار، هذا كل منين؟
0: عندك ألف
1: حق. أنا حتى ذكر زي زي أنا والله العظيم ذكر الغرفة صبي ولدي قلت له راني دخل رو ما عادش زي
0: ان شاء الله ربي يحن القلوب على بعضها وان شاء الله القلوب ترق وان شاء الله القلوب تحن امين رب العالمين وان شاء الله يا ربي تقفوا مع الاخت جميله الله يبارك لكم قلنا راهي عندنا حالات قاره ما نجموش نستغناو عليها رانا عندنا وضعيات بصفه مسترسله ديما لازم نوصلوا صوتها على خاطر جميله كانت في الشارع قلت لكم باتت في الجارده في المستير هي ولدها هي شكون بها ولدها شكون بيه فما ظروف تعبه فما ظروف اجتماعيه خايبه ياسر والله خاصه الفقر والمرض والدواوات وكيفاش تفارع هذا الكل باش باهي جميله ان شاء الله يا ربي وصلني لك صوتك باني هكا املي في ربي كبير ان شاء الله اصحاب الخير
1: الله يخليها ليكم ويحفظني وخيكم كما انا اختك احلى
0: ان شاء الله ان شاء الله يا
1: الله يخليها
0: ليكم ان شاء الله امين رب العالمين ان شاء الله يا ربي تعاونوها تهزوا التليفون وتكلمونا على 93 213 219 نعاود 93 213 219 رقم لما فهم الله يبارك لكم ننتظر منكم تليفونات بربي كلمونا باش تعاونوه نجم نعطيكم رقمها تمشيو لها للمستير تعرفوها ونقول لكم وين تسكن بالضبط رانا قصه مؤلمه مؤلمه مؤلمه جدا مؤلمه جدا ما نزيدش نزيد نقول كلام اخر على خاطر ما نجمش قد ما قربت لكم الصوره ما عطيتكمش الصوره الحقيقيه نتاع الاخت جميله بالحق
1: انا احلام خايفه مانيش خايفه من المرض هذاك ربي خايفه تدير لي حاجه ولدي ما عنده حد خايفه نرجع للزرع مره اخرى خايفه من برجع
0: ان شاء الله ان شاء الله نلقاو شكون يرفق بيك ان شاء الله نلقاو شكون يعاونك شكون يامن لك حتى اشهر نتاع كري نصبر على بعضنا لخير يا رسول الله ريت اني كيف تجيني مساعد مثلا مدام مدام مثال مدام امال يقول لك باش يخلصوا لها 6 شهور والا 7 شهور والا عام نفرح نقول يا ربي هاو كذيا تنينا عليها البريود هذه خلينا نمشي الملف اخر ونبدا هكاك وبعد نرجع الملف هذاك حاسين فما عباد ما عندهمش حتى باب يحلوه كان باب اذاعه اما فهم راه يجي يوصلوا صوتهم يستجيو في عطف الناس باش الناس فمعهم رغم ما عندهم حتى مدخول ما عندهم حتى عقل ما عندهم حتى كفيل ما عندهم كاين وجه الله سبحانه وتعالى الله يبارك لكم تكلمونا على 93 213 219 مواصلين معاكم لانه عندنا حاله باش نختموا بها توا نقول لكم ركزوا معنا اسمعونا بالباهي بالباهي بالباهي وان شاء الله ربي سخركم وربي قدركم انكم تقفوا مع بعضكم انكم ترقوا على بعضكم وتحسوا على بعضكم وتحنوا على بعضكم امين رب العالمين وتبقى اذاعه اما فهم برنامج واسطة خير هو واسطة الخير ان شاء الله يا ربي كيما انتم حبيتوا الناس اللي تحب تعاون الناس اللي تحب تتبرع الناس اللي تحب مستحقة معناتها عناوين تحبوا انتم تعاونوا نعطيكم التليفونات وانتم كلموهم ونسقوا معهم احنا نعرفوهم حالة بحالة ان شاء الله بإذن الله نستمن منكم تليفونات فيما تبقى من الوقت على 93 213 219 والله العظيم
2: الحالات ما عادش عارفه شنو بالحق والله
0: حط لي غنيه كما انت ترايري شويه ونرجع

0: ديما معك.
1: فيما تبقى من الوقت الأكيد نكمل مع آخر حالة اجتماعية. حاب نشكر بربي فعل الخير إن من ولاد صالح جينا توا يرحم والديها بارك الله فيها باش يعاون إن شاء الله بإذن الله. وكيف كيف خذي لوردونونس بتاع الأخت اللي جات من سيدي علوين وباش يخذيها لها زادة. ربي يبارك له إن شاء الله في ميزان حسناتك خويا وأهالينا الكل في ولاد صالح في ولاد المهدية في ولاد الجمهورية الكل وخارج حدود الوطن التوانسة اللي في قلوبهم الرحمة. ألف تحية وألف شكر وإن شاء الله ربي يجازيكم وربي إن شاء الله يستركم وإن شاء الله يا ربي نقول إني كل ما يعطينا ربي باللطف كل ما يعطينا ربي يعطونا بلطف آمين رب العالمين. على خاطر الهم أبرك من الهم وجيعة أبرك من وجيعة ومشكلة ما أنت أبرك من المشكلة. وهذه شنو تعلمناه إحنا في برنامج واسطة خير فما والله فما ملفات إيش باش نقول لك ما تقولها توا توا إجا وصل صوتك معناتها أنت راك أولوية مطلقة فماش هذه به. الأخت اللي بحثينا توا اسمعها بالباهي بالباهي وبربي باش نعاود رقم إذاعة أما فام بتأني بشوي بشوي أحفظوه وهزوا التليفون وكلمونا لأنها مستحقة العينة مستحقت لكم مستحقت لكم. ما وصلت جيت ودقت باب الإذاعة ومن الماضي ساعتين وهي لنا راهو باش أصرت إنها تحكي لنا على وجيعتها وتحكي لنا على الألم اللي تحس به معاناتها وما حبيتش توصل صوتها. احنا اصرينا باش توصل صوتها لاني حسيت برشا صدق في الملف هذايا ونحب الناس الكل تعاونها. رقم اذاعه اما فام على 93 213 219 93 213 219. الاخت عندها ثلاثه صغيرات هي اصلا صغيره في العمر معناها ظهر لي عرس صغيره. مرحبا بك اختي اقرب لنا شويه الميكروفون أقرب أقرب أقرب مش نسمع فيك بالكل بالكل. خذ راحتك تنفس بالباهي نعرفك فما برشا ضغط برشا قلق برشا خوف برشا رهبة أما لباس شدوا في ربي واللي شد في ربي ما يخيبش. أني هذه كلمتي تشدوا في ربي ما نخيبوش ربي تيسخرهم. ريتهم المستمعين اللي اسمه في لما فهم توا ربي تيسخرهم بالواحد بالواحد وتيكلموك وتيعاونوك بإذن الله. الحمد لله
2: جست هي شوية ظروف ضغط عليها قدر مسؤولية كبيرة ما بين ثلاثة صغار اللي انت تلقى روحك مضطرة باش تعاون عبد كنت مسلمة فيه معناها ما تنجمش تسلم فيه على خاطر صغاره اللي هما ضاغطين عليا يحبوه أكثر من مش مني أني أما لكن يبان يكون هو العنصر الأساسي في الدعم.
1: باين نرجع شوية نرجع بالتوالي. انت كي اخترت زوجك هذا اخترته انت ولا تفرض عليك؟
2: اخترته انت
1: حبيته بإرادتك انت حبيته. قداش كان عمرك وقتها؟
2: 18 سنة.
1: ما فماش اعتراضات من عائلتك ما قالوا لكش الواه مزت صغيرة عايش بنتي كذا؟
2: يعني بحكم
1: اقرب بربي خاطر مش نسمع فيك بالباهي يا
2: خاطر بحكم لأني مانيش متأقل مع دارنا خاطر ما تربيتش معهم ما نجمش نحكي بالتفاصيل
1: باهي مش مشكل مش مشكل اي فهمناك احنا اي
2: يعني ما حاولتش نفهمهم ولا هما ما حاولوش يفهموني ما نعرفش لكن توا اللي اني حاولت باش نصلح يمكن نصلح من روحي حاولت نبعد وما كانش هيك راهو تبدل برشا على البريود اللي الاولى متاع العرس.
1: باهي انت اخترت الرجل هذا قداش قعدت مخطوبت له؟ عرفته بالباهي عرفت طبيعته؟
2: احني يمكن مانيش عارفه هو يمكن تخميمه تبدل يمكن الانتوراج اللي هو فيه خلاه يولي بالطريقه هذيك ما نعرفش اما كانش هكا
1: ما كانش هكا كان انسان
2: كان يخاف على عائلته اكثر من
1: كان يخاف على عائلته مستقيم يخدم على روحه متكفل بعائلته هكا
2: الحمد لله بل كان يتيش شويه لكن يرجع يقول اني عائلتي ابجل من كل شيء اصحاب السوء داروا بي دخلوا للحبس
1: في السجن هو توا في الحبس
2: أي.
1: عنده مده في الحبس معناها
2: وقبلها بريود من كثر الضغط اني عليا من طرف من اطراف الكل من عائلتي وكل من عائلته من عرش حاولت لاني نبعد وقلت لربما كي نبعد اني هو يتصلح خاطر ما هيش عشرة نهار ولا نهارين عشرة 16 عام برسك 17 عام جي نشوف الكل في الكل معناها اني هي 21 عام عارفين حال بعض
1: ما انت 21 سنة وحسيت روحك ما تعرفوش، تبدل عليك فجأة، تبدل عليك، نكرر فيكم ما عادش يعرفكم اصلا، عايش في اللاوعي. اي
2: وصول البريود اللي هو حتى الولاد ورغم ما عنده عنده الكبيرة هي عز واحدة ما عادش يسمع، وصول البريود اللي هو ما عادش يستعرف بالدارج وفيها وش
1: معنى تخل في متاهات الادمان والخمر وهكا، تخل في دولابات اخرى معناها لعبت له بمخه اصلا ولحست له مخه نقول احنا باللهجه العاميه ما عادش معدل شكون قدامه شكون صغاره وشكون داره ومرته، ما عادش فاهم حتى شيء، استقال من المهام نتاعو الكل معناتها. اي انت في الظروف هذيك كيفاش عشتها معناها وحدك؟
2: والله حاولت باش نجم وحاولت وصلت، فما برشا طرق يمكن تقولوا هذه المرأة كيفاش على اجتماع طرق لاني وصلت ربطت وربطت روحي مش ما يخرج، وصلت بريود لاني عاقبت صغاري في البيت مش ما يراوش بو في الحال هذيك، لكن ما عادش نجم يعني بحكم اللي صحتي ما عادش
1: معناها هو ما انت معترف بالإدمان اللي هو بشي فيه وإلا لا، خاطر بداية الإصلاح والعلاج هو إنك تعترف إنك مدمن، على خاطر المدمن كيجي تحكي معه يقولك ليه مش مدمنين،
2: هو ما اعترف ما قاش شكون اللي بشي خوتو رغم حاولت معه لكن وحدي ما تنسمش اللي بشتاقة انت روح بلا ما تعلق بيك بلا شنو تلقى روحك اللي انت وحدك ما تنجم،
1: معناه الشارع هو اللي استقطبه منك، هو اللي سرقه من عائلته، الشارع والخلطه المشومه
2: اللي احنا فيه.
1: اي الفلوس منين نجيب فيهم الفلوس؟ قول القائل منين يخدم هو يخدم
2: نوعا ما يخدم،
1: كان يخدم شويه اللي يخدم بهم يمشي يشري بهم هكا، ولا
2: ما يخدمش يدبر راسه يتصرف يكون حتى يعني من مصروف عيلته ينحيه
1: يمارس عليكم العنف
2: بريود الاخر اني ولا يمارس علي اني فرغم
1: يضرب معناها وكل
2: خليته خرجت على اساس لاني سوا عاش نجم، لكن على اساس لاني باش نجم نقوم بصغاري وحدي ونعيشهم، لكن من جيت نشوف ناقص صغار متعلقين بيا ما نجمتش، واني بحكم اني يعني تربيت من غير عائلة تلقى روحك لازمك ترجع، حاليا لا طاقة لا ام لا بو لا خور حتى حد حدا، على خاطر انت رجعت للعبد هذاك ما نعرفش كيفاش تفهموا يعني، اما لكن يعني كيما رجعت رجعت على خاطر صغار ما رجعتش على خاطر يعني نحبهم ولا على خاطر
1: خاطر ولادك متعلقين بوهم كانوا برشا هكا ولا لكن بوهم توا في الحبس بوهم هكا ولا
2: في الحبس لازين عليها الجريمة مش تمشي
1: هم فارضين عليك انك تمشوا تزور بوهم وانت اي شنو حسيت؟ حسيت شي هكا شويه ندم في عينيك تمشوا تزوروا مثال شنو حسيت؟
2: يمكن خاطر انا بحكم اللي عشته معاه ما عادش نجم نقرر شنو هو بالضبط حب العيش اللي عمنا شهالي ما عادش نجم نقرر مع جيت وقف خاطرني اول حاجه ما تلقاش سند،
1: ما عندكش عائله وراك ما عندكش سند قوي وراك ما عندك حد كان وجه الله تو، وخاصه عائلتك معناها تسمى قول احنا تبريت منك ورفضتك ورفضته هو خاطرك انت رجعت له، تقول هي ممكن عندها وجهه نظر تقول لك مرمدها وضربها وكذا ومدمن وكذا فك عليك والواقع قاعده معاه وكذا اي، لكن انت وصغارك هما اللي خلوه اثروا في القرار هذا ما مش من خيار منك انت،
2: ما تجاوبش تخليهم يمكن مهما راح الشيء كل واحد وتفكيره وما يعني بالنسبه لي انا كي تتربى من غير ام وبو تعرف شو معناها قيمه ام وبو باش تتربى
1: وقيمه ولادك زاده، ربما انت الحرمان اللي عشته والوجيعة اللي عشتها وحدك بلاش عائلة بلاش سند هي اللي خليتك تاخذ بخاطر ولادك نقولوا احنا، مهم ولاداتك يبداو قدامك لاباس ما يهمكش انت في قيمة الخطر اللي انت قاعدة تتعرض له من طرفه هو زادة في بالعنف هكا ولا
2: قدمت قضية وطلاق وصلنا لآخر مرحلة ورجعت ما عادش نجم نوخر حتى شيء.
1: هو سامحني بقديش محكوم تو برشا ولا ما
2: مازال ما تحكمش؟
1: مازال ما تحكمش
2: موقوف.
1: عنده مده موقوف مازال
2: برسك شهر ونص شهرين.
1: وشنو التهمه معناها الدروغ وواحد وكل ادمان وكل ان شاء الله ربي يهدي وليداتنا الكل امين رب العالمين وان شاء الله يتعظ امين. وليداتك مستقيمين
2: ان شاء الله
1: عني يهمني في وليداتك تو على خاطر شوف احنا صغارنا ينقلوا من سلوكات نتاع البول الام اللي راهوه باش يطبقوه مره. اني خايفه على الوليدات راني اكثر حاجه تو في الوضعيه هذه
2: كانوا زرنا نبدا نحكي لهم بالتفاصيل كيفاش اني وهو معشنا ولا كيفاش تعرفنا على بعضنا ولا كيفاش احنا وصلنا للمرحله هذه. كل يوم ما بنحبش نوصل كيك خاصة ولدي لما ما نحبش نوصل سامحني إذا تعبت لما كان في نفس الوقت يبدأ مستحشم هو
1: كان باهي معاهم هو من الأول بوهما من الأول من الأول كان باهي كان إنسان مريقل ما فماش حتى مشكل أصحاب السوء هذوما اللي دايرين به لربما المكان اللي انتم عايشين فيه المدينة اللي مثلا اللي عايشين فيه كنت تنجموا تخرجوا أصلا
2: شو يخرجوا ما حبش يخرج أصريت قداش من مرة ما حبش يخرج ولان دو راجل هو فيه ما حبش يخرج تحسوا كما يخرج أصلا يعود يرجع يجري ممكن مش نخرجوا تعشاء ولا مش نخرجوا نتفردوا برا هيا هيا هيا هيا تقاتل يحب يلوج كيفاش يرجع للبلاصة هذيك ما نعرفش يعني شنو التراجة ذاك اللي درجة اللي هو خليها كاكا وما فخممش
1: هو سيد خل في متاهات الإدمان تو معش عنده عقل يخمم به بالصحيح ما عندوش وعي ما عندوش إرادة إنه يغير من وضعيته. هو إنسان معنى مسلوب الإرادة معنى هكا وإلا ليه
2: ما عادش عنده حل ما عادش عنده أصلا إرادة في عيشته هو يحب يعيش كما يحبه حبي يمشي ويصهر يخرج وقت لعينته هو ما عادش عنده أصلا تفكير في عيالته ولا في ولاده وكيفاش يخموا فيه ولا كيفاش يغزر لهم هو ما عارش.
1: أنت كيفاش هاجز هالحملة ذي الكل تو فشهر ونص متاع الوقوف وانت موقوف تو ما زالت القضية تحبلها الله أعلم قديش أنت مع ثلاثة صغيراتك هذوما كيفاش عايشة
2: بسطر ربي والله بسطر ربي حاول باش نجم نخدم بحكم اللي عندي فترة ما لازم نيش نزر زين نقايا نلوش على خير اني اصلا نشيت على اساس ما نيش باش نطلب لاي انا باش نطلب خدمة اللي هي تساعدني انا ما نجمش نزر زين خدمت في فترة سيدي خدمت من المعمل ما نجمتش
1: خدم اقرب شوية الميكروفون اي
2: بحكم اللي انا من
1: معناها انت كي جيت اليوم جيت طالبه ان الناس تعاونك على خدمه وفق ظروفك الصحيه وظروفك الاجتماعيه والعائليه والنفسيه والكل مع بعضهم. اما اني نحب نزيد ندعم الكلام هذايا بانه الناس تعاونك ساعه توا بصفه استعجاليه باش نقضوا ثلاثه صغيرات ساعه. اما اني خايفه لا قدر الله انه يرجع بنفس السلوك اللي دخل بيه للسجن
2: ما عادش شك صعب حتى ولاده ما عادش يقبلوه
1: هذاك شنو
2: اي اللي حطوا قول ولاده قالوا له بابا كان ترجع كما هيك ما عادش نقبلوه.
1: معناه مش صغار عندك بني عمره 16 سنه تفهم وتعقل
2: صاحبتي اي شي بنتي اللي بيها صاحبتي من كل ولاد اللي يكون ملك كبيرة كيكة ما يردش الفعل يبكيش نقول نغزر له نجيب له لكن ما لقاش معاك مش حتى نتحاور معاه لقاني مساكن كما وحده حاولت هذا مش نزل طبيب لمساني ما حبش
1: صدمة راه بو موقوف في قضية إدمان مخدرات وكل شيء راي صدمة بالنسبة للصغير وما أنت حاجة شعور طبيعي يحس بيه معناها إلى جانب العنف اللي راه يتمارس عليك راه كأمه الله أعلم شنو معناها يحس هو مسكين وما نجمش يعبر وما نجمش يوصل شعور متاعه لك أنت والأقرب الناس لي أنت كيفاش ترى الحياة هذية مش تكملها في الخضم هذية في المشاكل هذية في المصائب الدهر هذية حسيت روحك انه ربما ما نقولوش اختيار، انت اخترت بارادتك ومشي في ثنيه ساعه، لكن الخلطه المشومه اللي حكينا عليها مرارا وتكرارا، الخلطه اللي هو ما قدرش باش يخرج منها، معناها كانه هو ما حبش يخرج منها،
2: هو اللي بحبش بارادته مش كان عايده هو في عيلته بل كل شيء من برا وخرج منها. حاولت ما قلتش اخر
1: في اخر زياره ليه اش قال لك في اخر زياره ليه باش وعدك اش قال لك؟
2: رد بالك على الولاد هاو ان شاء الله ترى تصلح
1: ان شاء الله ان شاء الله نقولوا ان شاء الله نقولوا ان شاء الله بالحق. انت في الاخر بكل انت ضحيه زاده، انت ضحيه برشا ظروف زاده، ضحيت برشا ظروف، وذاك علاش العائله ديما تقعد اكبر سند راه، والعائله حتى المجتمع راه كيحس بخوك يحس حتى جارك حتى اقرب ناس ليك تحس اللي عندك هكا انسان معاك مساندك نفسانيا، انت ما لقيتوش السند هذايا تحرمت منه
2: ما لقيتوش في اقرب حاجه من هيك واحده من اخواتي ولا حتى يستلفوا قولي انت وين شنو عامله؟ مش لازم حتى تسالني على روحي تسالني على صغاري، خاطر هما يمكن اولاد هي اللي هما النفسيه بتاعهم. انا هذا اللي كان ما لقيتوش، امي ما نعرفش ناس تاني كون نعرف لاني غلط، يمكن هما بتفكيرهم لاني غلط، لكن جي ونشوفها من ناحيه اخرى، رغم انك ولادي ما نجمش نلوح.
1: ولادك اللي هو متعلقين بوهم رغم الخطأ اللي وقع فيه ورغم الوجع اللي هو تسبب فيه الولاد، ولادو قاعدوا يحبوا بوه
2: يخموا في قفته أكثر من مصروفه بوه مش طيبوا بابا شنو شتعملوا بابا اللي هذا مش نزوا البابا ما تلقى ما تعمل وما عندك ما تعمل زي تغزل ولادك كيما كاك بتنجم تعمل حد شيء توقف لحد هذاك، هذا مش تخمم اللي انت مش تعمل اي انجاز بتنجمش تعمل
1: والله تعرف وضعيتك فيها برشا رسائل، والله برشا رسائل وضعيتك فيها، لكن العبرة من القصة متاحة هي انه لا واحد اختار امه لا واحد اختار ابوه لا واحد اختار عائلته لا واحد اختار الظروف اللي هو يعيش فيها، كل شيء هو راه برشا فيه قضاء وقدر بطبيعه الحال مقدر ومكتوب، نقولوا احنا فما حاجات بخيارك انت واختيارك انت، لكن فما حاجات تفرضت عليك، مثال اولادك اللي فرضوا عليك باش انت تقبل ابوهم رغم معناها الوجيعه ورغم معناها الضرر اللي وقع لهم، وقع لك ليك انت ان التهم متمسكين بوه، انت شكون مش تخليهم الاولاد؟ انت واش النظر نتاعك صحيح تقول لك اللوح ولادي شكون بيهم؟ انت توا كي تمشي وتخلي ولادك شكون مش تخليهم؟
2: حد شكون مش خليك يا ربي؟ يعني كي خليتهم بثلاثة شهور ما تلفت لهم حد، ما تلفت لهم حد بالحق، الطاقة هذيك معناتها واحدة سلموا راقة لا خبيت سلموا راقة لغرة صغيرة ما تفهم حتى شيء، أنا في باها وبتعلم تصبر الليلة على الليلة ما تقولش لي أنا ليه هي لما ندراك هي بغاي أنا غايب على ثلاثة شهور.
1: شنو نراو الحل تو ترى؟ قل لي شنو الحل؟ الحل أول حاجة الساعة هو بيد الله، أما إني فما حل عاجل وحل آجل، ديما نخدم سياسة المراحل، فما حل عاجل توا إن شاء الله نلقاو من أصحاب الخير شكون ينجم يعاوننا على ظروفك الاجتماعية توا، أني حاشي بوليداتك يعيشوا حياة كريمة توا، نحبوا نلقاو لك خديمة تخدم على رويحتك وتصرف على وليداتك وتنسى همك ساعة حتى الخدمة تنسي شوية كمام، راهو مش كيما باش تقع في الدار ليل نهار ليل نهار تخمم في البو في الحبس تخمم في ولادك قدامك متعذبين تخمم كيفاش توفر لهم لقمة العيش كذا كذا كذا، إن شاء الله نلقاو خديمة ساعة، هذه أول حاجة هكا ولا إيش؟
2: ضربة خدمة حتى هنا أطفال ما نعرفش في بيرو في
1: لوشت وما لقيتش
2: والله العظيم يقول لي نطلبوك نطلبوك عملت برشا ما عنديش كون فيسبوك ولا ما عنديش تليفون حتى البنتي اللي تو ما عندها، أما لكن بصيت معناها حتى برشا عباد تقول عادة نطلبوا وديجا عندي نمر وطلبته في الصباح قلت كان فما حاجة تنكلم فما شيء
1: ان شاء الله ان شاء الله احنا نعملوا مساعي باذن الله باش ننقذوا العائله هذه ننقذوها ننقذوا ثلاثه صغار وامهم اني يعني عندي ثلاثه صغار وامهم قبل كل شيء البو هذيك عنده قضيه وعنده امور وعنده هذيك بيد القضاء طيخوا القضاء مجراه شعلنا فيه الموضوع هذيك يقعد بيد القضاء اعطيني الجانب الانساني اعطيني الجانب الاجتماعي اعطيني الجانب العائلي اعطيني العائله هذه شنو مصيرها ام وثلاثه صغار شنو مصيرهم الام بالحرقه هذه بالوجيعه هذه بالبكاء بالدموع هذية بالحق ما بدون تعليق بالنسبة لي يعني ما عندي مزيد نعلق على الموضوع متاحة نستجدي أصحاب الخير نستجدي أصحاب القلوب اللي حسوا بها خاطر والله دموعها غالين ياسر والله دموعك غالية ودموعك بالحق أثرت فينا برشا برشا برشا كي نرقى نشوف قديش عمرك نشوف المأساة اللي عشتها معناها اخترت راجل حبيته كان مريقل كان ما عندوش مشاكل اللي بوليديته فجأة يدوروا بيه أصحاب السوء يبدلوا له مخه ويدخل في مسلك الإدمان تتحطم العائلة هذية تتهدم العائلة هذية من جميع النواحي تلقى يلقى روحه في الحبس تلقى روحك أنت كتعاني في ثلاثة صغار أني حاشي بك ثلاثة صغار هذوك معناه اللي يحب يعاوننا يبارك فيكم يعاوننا في ثلاثة صغار لا يقول بوهم في الحبس لا يهمناش فيه لا كذا يهمناش فيه أمور القضاء تهمنا فيه هذيك تتمشي تاخذ الأمور القضائية والقانونية تاخذ مجراها عطيني العيلة هذه من الجانب الإنساني عطيني العائلة هذه نقفوا معاها نقفوا معاها عطيني دموعها هذيك الغالية اللي نحن بالحق والمعبرة والمؤثرة برشا برشا برشا الأخرى خلينا نعطوها شوي أمل إنها تعيش هي ووليداتها ثلاثة ساعة وليداتك ناجحين في قرايتهم ناجحين ربي نجح
2: ندور شوية بحكم العيشة للبريود اللي خرافية ثلاثة سنين
1: انت كيريا ولا وين تسكن تاو
2: كنت كيريا تنقرب على ربي لوزاتي خطر انا رحمه يا مكتوبة
1: لوزاتي عطاوك تسكن على وجه الفضل تو تو تسكن على وجه الفضل بالحق لازمك معناها إعانة مادية فورية حينية تو تو عاونونا الله يبارك لكم يرحم والديكم يرحم والديكم يرحم والديكم باهي شكون قال لك امشي برنامج واسطة خير ساعة سمعت بيه قالوا لك صحاب الخير
2: اللي جيت صدفة
1: اي
2: معناتها البريود النهار الأولانية متاع القراية حاولت على إعانة باش نكتب على ربي خاطر بحكم الماندا تاع ابوهم ما عادش تهبط لي خاطر هو في الحبس قالوا لي برا مشي
1: أما فاهم اي
2: جيت قال لي ارجع قعدت بريود
1: تمشي وتجي للإذاعة اي
2: نهار الاثنين جيت لهنا فما زميل زملاء قال لي اجا نهار الجمعة اجا من ساعتين تلقاها موجودة ما محلاه شهيت بل ما في باليش ما عندها باش نتعدى باش
1: تتعدى أصلا ايه
2: على جيست اني على خدمة على حاجة هيك المورد رزق لصغاري وكها ما اني حد ما اني نخدم الحمد لله معناها والله ما نيش باش نقادي روحي نحب على زوزهم كيك عملت مطالب للوالي عملت مطالب للواحد
1: معناها خياطة انت خياطة معناها كي تلقى ماكينة متاع خياطة تنوش على رويحتك وتخدم قديش هالماكينة هذية سألتش عليها قديش تعمل سامبل ولا سورجي ولا شنو بالضبط
2: هما النورمال ما زوج ما بعدهم اما بشوي بشوي الحمد لله معناها
1: قل لي وصل صوتك علاش خد في البلاصة هذي تعديت حالة عندها أربع سنين ريم تتذكر أربع سنين وقتها وصلت صوتها فما واحدة فاعلة خير من المهدية امرأة طيبة الله يبارك لها في صحتها وفي نظرها في المهدية من هنا كلمتنا قالت عندي زوز ماكينات نتبرع بماكينة وكرينا وقتها استفيت ومشينا هزينا الماكينة ووصلناها ومنينا مورد رزق معنا أصحاب الخير الله يبارك لهم علاش قلت قل لي شنو تحب وجهني خلي أصحاب الخير يسمعوا فينا يعاونونا حاشت الماكينة نتاع خياطة
2: اي قل لي عملت للوالي قلت لك عملت للمعتمد مشيت نتاع الشؤون الاجتماعية عملت فيك القروض نتاع 10 ملايين هذيك
1: اي ما فما شيء تو ما فما شيء معناها احنا شوف نمشيو في ثنيه نتاع المشروع خير مش خيره تخدم في دويتك وليداتك بحذاك ماكينه خياطه قداش تسوى هالماكينه هذه سالتش عليه حتى بون اوكازيون
2: هي ما بين 800 والمليون.
1: معناه ما بين زوز ماكينات قد شعمل زوز ملايين زوز ملايين ونص
2: زوز
1: ملايين ما انت زوز ملايين يحلوا لك مشكلة.
2: مليون يعني مليون يحلهم ببرشة مشاكل.
1: سمعتوا كيفاش المستمعين متاعنا الله يرحم والديكم. اني نمشي ديما في ثنية للحل الجذري. الحل الجذري ماذا بينا نلقاو حل العيلة هذية اللي باش يعاونونا به مادين. خلينا نلموهم مع بعضهم ونشروا به ماكينة زوز ماكينات اللي نقدروا عليه ناخذوا لها به ماكينات نتاع خياطة وتخدم على روحتها. حياة كريمة الله يرحم ويديكم يكثر خير الناس الكل. رقم لا منفهم على 93 213 219 اللي عنده ماكينة متفضل عليه نجم يعاوننا بالماكينة. اللي عنده ماكينة بونوكازيون يحب يبيعها يتصل بينا. بلكش أصحاب الخير ينسقوا ياخذوها ما انت يشريوها لها. أي واحد فيكم ينجم يعاوننا بربي ما تبخلوش على العائلة هذية بجاه ربي. ما انت ما تبخلوش على خاطر المرأة تحب تخدم على روح تحب تخدم كرامة تحب تخدم بعزة نفس تحب تعيش وليداتها بفلوس الحلال. الله يرحم والديكم عاونونا. حاشتنا ماكينة خياطة وإلا بزوز ماكينات اللي تقدروا عليه. زوز ملايين يحلونا مشكلة. زوز ملايين مش حاجة مستحيلة. ما فما حد شيء مستحيل في أما فهم بإذن الله وفي برنامج واسط خير. ونعم بالله وشكره من عند ربي سبحانه وتعالى ونشكره فضله. وقد ما نشكره فضله وشوية لأنه هو مسخرنا أصحاب الخير اللي مأمنين بينا واللي قاعدين يعاونوا في الحالات والوضعيات. بما أنه النية طيبة والمرأة هذه عندها 3 صغار الظروف دارت عليها أكلها قدر لها ربي راجلها في الحبس هي مسكنة فارع معناتها في 3 صغيرات وحدها تحب تخدم على روحتها بستر ربي بجاه ربي. شكون فيكم ينجم يعاوننا على 93 213 219. نعاود رقم الإذاعة 93 213 219. أتوا بقدرة ربي وصلنا لك صوتك اليوم. الجمعة الجاية كامل قنيش تفاعل تعاود تتعدى أنت أول واحدة في البرنامج هذه نوعدك به بإذن الله تعالى. خلي الناس تعاوننا احنا شنو نقدوا أصحاب الخير نطرقوا البيبان بربي عاونونا. شكون عنده ماكينة خياطة ما عاش حاجته به شكون عنده ماكينة خياطة بون أوكازيون يعاونونا اتبرعونا بالماكينة. خلي المرأة تخدم على روح خليها معناتها تكنف 3 صغيرات. الله يرحم والديكم ويكثر خير الناس الكل. كلمة الختام شو حاب تقول للناس اللي يسمعوا فينا؟
2: أول حاجة نحب نقول ربي يهدي ولاداتنا.
1: آمين يا ربي.
2: وربي بعد عليهم أصحاب السوء وبربي بربي ردوا بالكم على ولادكم قد ما تقدروا. ما تقولش هذا أخويا ولا هذا بابا ولا هذا ما نعرفش شكون ولدك كي متحطوا في عينيك وشوية خاصة من الآفة دي اللي
1: مخدرات هذه الإدمان
2: هاي آفة والله آفة قاتلة برشا عباد بالحق. ترى حالات تمسح حالاتك انت ما عنديش برشا يعني من الدومين هذي متاع اللطف عليكم هم الحبوسة والواحد لكن ترى حالات
1: كيفاش فقت بيه زوجك انه هو معناه مدمن؟ ما انت اول
2: راجلي من حين تمشي ليبيا
1: اي
2: شي بريود قعد فيه برشا في ليبيا فالتورة ما نجمش يروح فكله باسبوره في البريود هذيك راجلي تبدل قعدت نحاول معاه قعدت نبعد فيه جيت بريود بعد كومبلت مو عالشي هذيك فعاود رجع للدومين هذاك.
1: معترف هو قال لك اني مدمن معترف معني
2: معترف اصلا يوصل قدام من مرة نتعاركوا على خاطره في الدار وصغار ويراوه
1: ما انت راو في حالات هستيرية راو في حالات في الحالات الكل راو معناه كل حاجة كل مشهد راو باش يكون راسخ في أذهانهم باش تجي صدمة تجيهم صدمة نفسية كبيرة. إن شاء الله ربي يهديهم إن شاء الله ربي يبعد عليهم البلاوات قد ما نحيطوا شوية ما نلوحوهمش باللي يكون بو صغارك وإن شاء الله ربي يهديه إن شاء الله ربي يهديه إن شاء الله ربي يهديه وإن شاء الله يتعالج إن شاء الله يتعالج وإن شاء الله تكونوا احنا معناه استفاقة هذه الضمير واستفاقة للوعي والإرادة إنه يبعد على الشيء هذية. وياما مدمنين راه ربي يصلح حالهم راه إذا كان تضافرت المجهودات الكل راه
2: الصغار
1: خاصة وليداتك خاصة وليداتك
2: خاف عليهم أكبر ولادي والله يبعد تعب تراح عليك حتى أصحاب أولادي معناها كتراهم تأسف وين أبوهم وباهم وقولوش على البو. الأم أكتر حاجة تركز عليها هي الأم، خاطر هي الوحيدة اللي هي تسيطر على العيلة كاملة. بلا ما سيطرتش على العيلة كاملة تسيطر على أولادها مهما كانت. الأم هي الأولانية يعني ذاك شنور معناها الأم هي أولادك. ما تنساش أولادك هذوكني أنت إذا جبتهم لازمك تستحفظ عليهم، تستحفظ عليهم مهما كان. وربي يحمينا وليداتنا وربي يبعد علينا
1: وربي عينك، يربي عينك على حملتك وعلى وليداتك، وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا امين، وان شاء الله ربي يسخرنا ان شاء الله الناس اللي فهمت وضعيتك وحست بالوجيعة اللي انت حكيتها توا. واني متأكدة انه ربي سبحانه وتعالى بشي يسخرنا وينور لك دربك ويفتح لنا البيبان. اني مأمنة بإذن الله هيك احساسي هيك يقول ان شاء الله اصحاب الخير يتعاطفوا معك ويعاونوك ويقفوا معك. انت طالبة الناس تقف معك باش تخدم على روحك، باش تخدم على روحك وتعيش معناها حياة كريمة، حياة كريمة. حاشتها مش كنت برعنا ما كنت خياطة وإلا اثنين وشوية راس مال وطول دور الدولاب وتخدم على رويحتك ولباس شدة في ربي أمين رب العالمين. برغم إلا احنا عملنا إضافة الحقيقة للوقت على خاطرك انت أضفناه الوقت ذي، لأنه بالحق لازم نقفوا لبعضنا ونقفوا مع بعضنا. هذه الرسالة نحب نوصلها. مرحبا بكم مرة أخرى بربي. رقم الإذاعة ديما خليوه عندكم في أذهانكم على 93-213-219 رقم لا مفهم. أحلام سليمان بطيخ كنت معكم من قدم الميكروفون، زميلتي ريم قرمة أمنت لكم البث المباشر. نتلقاه إن شاء الله كان حين ربي والقدرة إن شاء الله الجمعة الجاية. باي باي نسكل.
0: La suite après la pause, c'est la pub.
3: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
4: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما اجي بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 اكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام. ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.
0: Retour du programme sur votre radio.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
2: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ما اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
1: اثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: كيف ارتحنا يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار.
1: Retour du programme sur votre radio MFM.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
1: أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتها الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردي الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولايت 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.
2: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. مالا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 2-12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
3: توه سبعة تعني على مزاج. Retour du programme sur votre radio MFM.
4: MFM اتناعش

0: من راديو وام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار
0: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 12 أكتوبر لو ديزاين كي فو رسامل افيك دي روميز توصل حتى 40% ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة
2: Retour du programme sur votre radio.

الشيعة للمطر وحدة نبلة بيغن لو احتانا بخيال جال مع دمعتي ولا دمعتي على جال لو كانت شوفوا حال جاوانا

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.